بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله جمعتكم بالخيرات والمحبة والسلام. هذه إذاعة المكلا، ومنها نفتتح إرسالنا الإذاعي ليومنا الجمعة 22 من ربيع أول لسنة 1448 هجرية، الموافق للرابع من سبتمبر من العام 2026 للميلاد. خير مفتتح لمواد وفقرات برامجنا لهذا اليوم وكل يوم هو القرآن الكريم، حيث ننصت لآيات معطرة من الكتاب الحكيم بصوت المقرئ الشيخ سالم عبود خندور، وما سيتيسر له من سورة الملك.

بهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم

به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق

يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما

أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مستمعينا الأفاضل، كنا وإياكم في الدقائق الماضية مع المقرئ الشيخ سالم عبود خندور، وقد تلا علينا ما تيسر له من سورة الملك. مستمعينا الأفاضل، طابت جمعتكم بذكر الله والصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. من إذاعة المكلا صوت حضرموت نجدد التحية والترحاب بكم في مستهل افتتاح أرسالنا الإذاعي ليومنا الجمعة. مستمعينا، يطيب لي أن أستعرض وإياكم مواد وفقرات برامجنا لهذا اليوم المبارك. بعد الاستعراض مباشرة تستمعون إلى الحديث الديني للشيخ محمد حسين الحبشي بعنوان الشكر في 39 دقيقة، نوافيكم بعناوين الأخبار. بعدها مباشرة تستمعون إلى حلقة من برنامج أسرتي جنتي. في تمام 10 نكون وإياكم مع برنامج الدين والحياة. في تمام 11 ظهرا نوافيكم بعرض الأنباء، ثم نكون مع طائفة الإعلانات. في 11:15 نفتتح معكم الفترة الدينية ونبدأها بالقرآن الكريم للمقرئ الشيخ محمود خليل الحصري وما سيتيسر له من سورة الكهف. في 12:45 تستمعون إلى الحلقة 18 من المسلسل اليومي الرجل الذي قال لا. في 1 ظهرا وفيكم بموجز للأخبار. أما في 1:05 تستمعون إلى برنامج غواص في بحر التراث. في 1:45 تستمعون إلى حلقة من البرنامج كلمتين. في 2:00 نوافيكم بنشرة الأخبار الرئيسة ليومنا الجمعة. عقب النشرة مباشرة تستمعون إلى الإعلانات المقروءة والمسجلة. ليغني بعد ذلك صالح سعيد بعيسى أنا وياك، ومن ثم نكون مع سالم حيور في أغنية التفاهم صعب. في 12:25 تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج بريد المستمعين. في 12:58 نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة العصر. أما في 3:05 نكون مع إعادة لبرنامج من رحيق العمر. في 3:35 تستمعون إلى إعادة للمسلسل اليومي الرجل الذي قال لا. في 4:00 تستمعون إلى حلقة مسجلة من برنامج شكاوى على الهواء. في 5:00 نوافيكم بنشرة الأخبار المحلية. أما في 35 نكون وإياكم مع برنامج أنت والقانون. في 55 نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. في 16:10 تستمعون إلى برنامج الأرض الطيبة. في 56 نوافيكم بموجز ختامي لأهم الأخبار. بعدها تستمعون إلى القرآن الكريم للمقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي وما سيتيسر له من سورة يونس. وفي 7:00 نختتم معكم إرسالنا بالسلام الوطني. مستمعينا الأفاضل، كانت تلك أبرز مواد وفقرات برامجنا ليومنا الجمعة. أتمنى تقضوا معها أجمل وأمتع الأوقات. التاسعة وخمسة عشر دقيقة صباحا في استديو إذاعة المكلا. مستمعنا الكرام، نستمع وياكم الآن للحديث الديني للشيخ محمد حسين الحبشي بعنوان الشكر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين المتفضل على عباده بالنعم التي لا تحصى، له الحمد والمنة على ما أكرمنا وإياكم من عظيم فضله وجزيل كرمه، والصلاة والسلام على خير الأنام المبعوث رحمة للخلائق في ما شرع الحق سبحانه وتعالى من هذه الأحكام، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وتابعيه وحزبه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، في حلقة جديدة من هذا البرنامج، وأولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد مر معنا الحديث عن بعض من معاني الشكر لله سبحانه وتعالى على ما أنعم به علينا من نعم لا تعد ولا تحصى. قال سبحانه وتعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده على جميع ما أنعم به علينا وعليكم. ثم إنه مما يتعلق ويرتبط بهذه الحقائق والمعاني ومقام الشكر على كل مسلم أن يشكر الله سبحانه وتعالى على النعم الخاصة به. فيا أيها المسلم، اشكر ربك سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليك خاصة من نعمه الخاصة بك، كالعلم ما علمك سبحانه وتعالى من علوم ومعارف وإدراكات فهمت بها وأدركت بها بعقلك كثيرا من هذه الأمور، والصحة والعافية وأنت تتقلب فيها من يوم إلى يوم في ليلك ونهارك ومن حال إلى حال، فإنها من النعم الكبيرة العظيمة. فكذلك يجب عليك أن تشكر الله سبحانه وتعالى على النعم العامة، والنعم العامة إرسال الرسل وما خصنا الله به في رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنزال الكتب وما خصنا الحق سبحانه وتعالى به في هذا القرآن العظيم، وما أنعم به علينا من نعم كثيرة في هذا الكون، وما سخره له وما سخره فيه لنا في رفع السماء وبسط الأرض وغير ذلك، وما أعظمها من نعم سهل الحق سبحانه وتعالى لنا فيها العيش والحياة على ظهر هذه الأرض، وما في ضمن ذلك من هذه النعم الكبيرة من الله جل وعلا. ومعنى الشكر كما تقدم معرفة القلب بالنعم، وهذه نعمة وهذه نعمة وهذه نعمة، والتفكر فيها وأنها كلها من الله سبحانه وتعالى وحده، لم يصل إلينا شيء منها بقوتنا ولا بحولنا ولا بسعينا ولا بحركتنا ولا بعقولنا ولا بشيء منا قط أبدا، بل كلها بمحض فضل خالص كامل من الله تعالى وبرحمته. فإذا علمنا هذا فإنه يتحرك في القلب حالة يقوم بها كل واحد منا في أداء هذا الشكر لله تعالى، وكيف يقوم بحق الخدمة لله جل وعلا، فتنطلق بهذه الحقائق بدوافع هذا الشكر وهذا العلم وهذا الإدراك الجوارح في خدمة الحق جل وعلا والقيام بطاعته واجتناب معصيته. فهذا من غايات الشكر، أن نطيع الله تعالى بكل نعمة أنعم بها علينا فيما أحب الله سبحانه وتعالى أنه خلقها له، فتصرف العين فيما يحب الله واللسان والأذن وبقية ما أنعم الله سبحانه وتعالى به علينا، فلا نعصيه بها بل نطيعه سبحانه وتعالى بها. فإن من عصى الله تعالى بنعمه وبأعضائه هذه فقد ترك الشكر عليها لله تعالى، ومن عصاه بها فقد وقع في الكفران. وفي هذا يخاف عليك يا هذا يا أيها المسلم أن تتبدل عليك هذه النعم وتتحول إلى النقم والعياذ بالله تعالى، ويعاقبك الله سبحانه وتعالى بها في عليها في الدنيا قبل الآخرة. وأما في الآخرة فقد وعد الحق بما وعد وحذر الحق سبحانه وتعالى بما حذر، ولكن في واجب المسلم المتذكر المتبصر لهذه الحقائق كلها أن يشتغل بطاعة الله تعالى في جميع أحواله، فلا يفكر في أن يعصي الله تعالى أبدا. فإن من عصى الله بهذه النعم وبقيت عنده وظن فلا يظن أن الله سبحانه وتعالى لا يعاقبه، بل يعرف أن هذا ربما يكون استدراج من الحق تعالى، والاستدراج هو إمهال وتأخير من الله تعالى. فإن الله تعالى يمهل أي يؤخر ولا يهمل ولا يضيع أمر شريعته ولا أمر دينه ولا شأن نبيه ولا ما أوحاه، بل هو أمره وشريعته ودينه ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن الله تعالى هو الذي قرر ودبر وقدر هذه الأحكام وهذه الأحوال كلها، فكيف بعد ذلك يظن هذا الإنسان الغافل أنه تمكن أو أنه بقيت عنده هذه النعم وأنه لم يتغير عليه حال وأنه في صحته وأنه في عافيته وهو يعصي الله تعالى؟ بل هذا استدراج يخاف به عليه، وينبغي أن يخاف هو على نفسه. قال سبحانه وتعالى عن أقوام: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فتأتي عليهم أقضية وأقدار وتمر عليهم تلك الاستدراجات من الحق القهار الجبار، فما هي إلا لحظة من لحظات القضاء والقدر التي دبرها الحق سبحانه وتعالى، وأخذة من أخذات الحق تعالى، فهل ترى لهم من باقية حتى يكون بعد ذلك ما قدره الحق سبحانه وتعالى؟ وقال سبحانه وتعالى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ليزدادوا إثما، نملي أي نؤخرهم ليزدادوا إثما، فيتجبرون ويتكبرون ويعصون الله سبحانه وتعالى ويخالفون أمره. في الحديث: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، لم يفلته، فتأتيه أخذة عزيز مقتدر فلا يقدر بعد ذلك أن يرجع ولا يقدر أن يتذكر، والعياذ بالله تعالى. والله يجرنا وإياكم من ذلك كله، وإننا لا نحب ذلك لأنفسنا ولأحد من إخواننا المسلمين. فلنتبصر أيها الإخوان ويا أيها المستمعون ويا أهل لا إله إلا الله لحقائق هذه المعارف والعلوم، ولنقم بحق الشكر والخدمة لله تعالى، فهذا شرفنا. ومن الشكر لله تعالى كثرة الثناء عليه والفرح بهذه النعم، من حيث أنها وسيلة إلينا إلى القرب، نعمة من الله تعالى أعطانا ثم أنعم علينا بكذا وبكذا وبكذا، فنفرح بالله من الله تعالى ونحب الله تعالى ونطلب القرب من الله تعالى، من حيث أنها دلائل أيضا على عناية الله تعالى بنا، فكم جاد علينا وكم أنعم علينا إذا تذكر الإنسان كثيرا من هذه النعم منذ أن كان في بطن أمه إلى أن تنقل في هذه الحياة من حال إلى حال. من الشكر لله تعالى تعظيم النعمة وإن كانت صغيرة، وتعظيم كل هذه الخيرات والبركات ومنها الأرزاق، فلا نرمي شيء من بقايا الأكل. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأهم تقصوا بعض التمر وفتات الخبز، قال: يا عائشة أحسني مجاورة نعم الله تعالى. ويروى عن بعض الأنبياء عن الله تعالى أنه قال لبعض أنبيائي: إذا سقت إليك حبة مسوسة فعلم أني قد ذكرتك بها، ولو حبه ومسوسة وفيها ما فيها لكنها جاءتك من الله تعالى. قال الله يقول لبعض أنبيائي: فاشكرني عليها. ومن الشكر التحدث بالنعم من غير خروج إلى ما يوجب تزكية النفس، وأن الإنسان يمدح نفسه بذلك أو يتبجح بالدنيا أو شيء من مثل هذا، وإنما بصدق القصد والنية امتثالا لأمر الله تعالى. وأما بنعمة ربك فحدث، وكل هذا مرجع إلى الأعمال بالنيات وحسن النظر والمعرفة لما سلك عليه السلف الصالحين في جميع الحالات، فبذلك نسلم من ما يكون في ذلك من آفات، وليتجنب ذلك في غالب الأحوال إلا ما كان في مناسبته وحاله. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما شاء من شيء بعد. اللهم احمد نفسك عنا واشكر نفسك عنا، فإن إن شكرناك فإن شكرنا من النعم التي أنعمت بها علينا، فأنت الشاكر وأنت المشكور. والحمد لله رب العالمين. اللهم يا من وفقه للخير للخير، وعانهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

بيننا والحوار في المجتمع احترام وتماسك. قبول التنوع والاختلاف بأدب. التنوع سنة كونية، والحوار الرصين يعلمنا أن نختلف برقي دون أن يفسد الاختلاف في الرأي للود قضية. فالورود متعددة الألوان تمنح البستان جماله الفريد. وثقافة الشريعة في مناقشة الأفكار. أسست الشريعة قواعد تركز على نقد الأفكار دون التجريح في الذوات، ومقولة الشافعية الخالدة تضيء الطريق. رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. الحوار أداة مجتمعية لإذابة التعصب. يعمل الحوار البناء على اقتلاع بذور الجفاء وبناء بيئة حضارية قائمة على التكافل، ليغدو المجتمع كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. عمق فن الإنصات، الاستماع بالقلب والروح. الإنصات لغة الحب الصامتة. ليس الإنصات مجرد التوقف عن الكلام، بل هو حضور بالقلب والعينين. كما يقول ابن المقفع: إذا حدثك محدث فأنصت له كما تنصت لمن تبتغي نفعا، ولا تقاطعه فإن المقاطعة تقتل روح الكلام. إعطاء المتحدث حق التواصل. الإنصات الصادق يعطي الطرف الآخر شعورا بالوجود والقيمة. وكما قيل عطاء ابن أبي رباح: إن الرجل ليحدثني بالحديث أعلمه قبل أن يولد، فأستمع له كأني لم أسمعه قط إكراما له. مستمعين الكرام، لغة الجسد في الإنصات. التواصل البصري مهم جدا، والإيماء بالرأس والابتسامة الهادية أثناء الاستماع تجعل من الحوار مكانا آمنا للمشاعر المعقدة. فن التغافل والتغافر الأسري. حكمة الكبار. التغافل نصف العقل. التغافل ليس غباء أو ضعفا، بل هو سمو بالذات ورغبة في بقاء المودة. قال الإمام أحمد بن حنبل: 10 أجزاء من العقل، 9 منها في التغافل. إغفال صغائر الأخطاء. البيوت المستقرة لا تفتش خلف كل كلمة ولا تقف عند كل هفوة. وكما قال الشاعر: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. التجاوز الجميل. التغافل يطفئ نار الخلافات في مهدها، ويجعل الأخطاء العابرة تمر كأن لم تكن، ليبقى الود صافيا والقلوب مجتمعة. أخلاقيات وقواعد الحوار المؤثر. الإنصات بالقلب قبل الأذن. الاستماع بغرض التفهم لا لمجرد التجهز للرد. وكما قال لقمان الحكيم لابنه: يا بني، إذا افتخر الناس بحسن كلامهم فافتخر أنت بحسن صمتك. نبرة الصوت الهادئة والموزونة. اختيار الصوت المتزن، فالصوت العالي دليل على ضعف الحجة لا قوتها. والندى الخفيف يحيي الأوراق، بينما السيل الجارف يقلعها. اختيار الوقت والظرف المناسب. التوقيت الذكي بعيدا عن الغضب والإجهاد يختصر نصف الخلاف. والحكمة تقول: لا اتخاذ لقرار في غضب، ولا حوار في تعب. التغافل والتسامح الجميل. التغاضي عن الزلات، فالبيوت تبنى بالتغافر. والحكماء يقولون: 9 أعشار حسن الخلق في التغافل.

أهلا بك وبكل دفء في قلبك، مرحبا بك في لمسة خاطر. نلتقي اليوم لنضيء قنديل الأمل من جديد، ونلقي بكلماتنا الحانية على القلوب التي أتعبها الركض الطويل في دروب الحياة. جئنا لنخاطب ذلك الجزء الصامت فيك، ذلك الصبر العظيم الذي تخفيه خلف ابتسامة هادئة، ولنضع لمسة طمأنينة ورفق على خاطرك المجهد. نحن هنا لنذكرك بأن تعبك الشديد لم يذهب سدى، وبأن النور الذي تتطلع إليه في آفاق مستقبلك ليس سرابا، بل هو حقيقة قادمة تطبخ على نار الصبر الهادئة لتتذوق حلاوتها في التوقيت الذي أراده الله لك. قد تمر على الإنسان أيام تشبه الضباب، يقل فيها الشغف وتصبح الخطوة الواحدة أثقل من جبل. قد تسأل نفسك في لحظات الصفاء أو الانكسار، لماذا يتأجل فرجي؟ ولماذا يتأخر حلمي رغم كل هذا السعي والتعب؟ دعني ألمس خاطرك بحقيقة عميقة قد تغيب عنك في زحام الهموم. إن تأخر الأهداف لا يعني أبدا حرمانا، بل هو إعداد وتجهيز. الله لا يعطيك الشيء حتى تكون مستعدا لحمله والحفاظ عليه، والظروف الصعبة التي تسحقك اليوم ليست إلا صقلا لشخصيتك وتوسعة لمداركك حتى تسعى العطايا الكبرى التي تنتظرك. إن العلاج الناجم لآلام الروح وخيبات الأمل يتلخص في الحركة والعمل. عندما تمتلك الحيرة أو يسيطر عليك القلق بشأن الغد، لا تجلس وتستسلم لتفكيرك المفرط، بل قم وأشغل يدك وعقلك بأي عمل شريف. طور مهارة بسيطة، أنجز مهمة متراكمة، أو أصلح خللا في يومك. العمل هو الجسر الذي يعبر بنا فوق أنهار اليأس، فبالسعي يتجدد دم الأمل في عروق النفس. وبالإنجازات الصغيرة اليومية نبني درعا متينا يتكسر عليه الإحباط. لا تستهن بأي جهد تبذله في طلب الرزق الحلال أو في بناء ذاتك، فكل قطرة عرق تسقط منك اليوم هي بذرة لشجرة ستستظل بظلها غدا، وستأكل من ثمارها وأنت مرفوع الرأس. التفاؤل الحقيقي هو أن تسير في طريقك وأنت ترى الضباب، لكنك ثابتا لأنك تعلم أن الشمس خلفه وستشرق حتما. لا تقارن سرعتك بسرعة غيرك، فلكل زهرة وقتها الخاص لتزهر وتملأ الجو عبيرا. اجعل من إيمانك بالله وقودا لا ينفد، ومن عملك المستمر سلاحا لا يفل. انظر إلى الغد بعين الواثق، وتأكد أن الصبر الجميل يعقبه دائما جبر أعظم مما كنت تتوقع. الله يرى كدحك ويسمع رجاؤك الصامت، ولن يترك هذه اليد التي تترك الخمول وتسعى للكرامة خالية من التوفيق والبركة. لمستنا لخاطرك الغالي في ختام حلقة اليوم هي: لا تحزن إذا أبطأ الفتح، بل استمر في طرق الباب وبالعمل والدعاء، فالباب يفتح لمن لا يكل ولا يمل. كن أنت سند نفسك وافتخر بكفاحك النبيل، واعلم أن أجمل فصول قصتك لم تكتب بعد. نلتقي في لمسة خاطر جديدة، ابقوا دائما بخير، ممتلئين بالرضا ومستمرين في السعي والعمل.

مستمعين الكرام إلى فقرة من بين السطور ضمن برنامج أسرتي جنتي، ومن بين سطور الكتب اخترت لكم هذه الكلمات. تسألني ماذا أفعل وقد وصلت الأمور إلى طريق مسدود؟ فأقول لك، في العلاقات لا يوجد طريق مسدود، هناك دوما منفذ ما نعبر منه لتأخذ العلاقة شكلا آخر غير الذي هي عليه الآن، فإما أن تعود أقوى مما كانت عليه. فبعض العلاقات كخيطان الصوف، كلما ازدادت تشابكا ازدادت متانة، ونحن مدينون للخلافات أحيانا لأنها ترينا حجمنا في قلوب الآخرين وترينا حجم الآخرين في قلوبنا، وقد تصبح علاقة فاترة جدا، لا هي بالحية ولا هي بالميتة، تماما كالمريض الميت دماغيا، فلا هو مع الأموات فيدفن ولا هو مع الأحياء فيقوم. وقد تنتهي العلاقة إلى الأبد، وهذا بحد ذاته منفذ. فإن قيل لك أن الحياة لا تقف على أحد فصدق، وصدق أيضا أنه ليس المهم الحياة وإنما طعمها يا صاحبي. فتشبث بأولئك الذين يجعلون لحياتك طعما. يا صاحبي، كل العلاقات تصاب بلحظة فتور، وهذا لا يعني نهايتها، إنها استراحة المحاربين من وعثاء الحياة. أحيانا نحن نحتاج هذه المساحة والمسافة من الفتور لننطلق أقوى من قبل. انظر للسهم في يد الرامي كيف يضعه في كبد القوس ويرجعه بقوة شديدة إلى الوراء ثم يقذفه، فينطلق سريعا وثاقبا وواثقا من مسيره. لولا هذا التراجع ما كان قوة، والعلاقات كذلك.

يا هلا ومرحبا فيكم حبيباتي في فقرة الجمال. اليوم موضوعنا عن ذكاء القلب، وصفة الملوك اللي تريح البال وتصفي الملامح. بنتكلم عن فن التغافل. الجمال يا سادة مو بس إننا ندقق في كل تفصيلة في وجهنا، الجمال الحقيقي هو إننا ما ندقق في كل زلة أو كلمة نسمعها من الناس. المرأة اللي تتغافل وتمشي الأمور بذكاء، وجهها دايم يظل هادئ وصافي وبعيد عن خطوط العبوس والزعل. خلوكم قريبين لأن راحتك تبدأ من قدرتك على التجاوز. راحة الملامح، في هذه الفقرة بنسوي تمرين الهدوء. التغافل هو اللي يحمي جمالك من سموم القيل والقال. المكونات: أذن لا تسمع الإساءة، زائد عقل يحلل بالخير، زائد قلب يسامح ويرحل. الطريقة: إذا سمعتي كلمة ضايقتك تخيليها مثل سحابة مرت وما تركت أثر. لا تردين على كل منتقد ولا تضيعين وقتك في تبرير نفسك لكل أحد. النتيجة: هذا التمرين يمنع حالات التعب اللي تطلع من كثرة التفكير والهم. بتلاحظين إن وجهك صار مرتاح وعضلات وجهك مرتخية، وهذا هو السر اللي يخليك تبينين أصغر من عمرك وأكثر جاذبية. نصيحتنا اليوم عن حفظ الطاقة. الجمال هو إنك توفرين طاقتك للأشياء اللي تحبينها وللناس اللي يقدرونك، مو للقيل والقال. كثرة العتاب تطفئ نور الوجه وتزرع الحزن في العيون. تذكري إن التغافل هو قمة الرقي، وهو اللي يخليك مسيطرة على مشاعرك وجمال حضورك. الجمال يبدأ من عقل نظيف ما يشغل نفسه بصغائر الأمور، وهذا هو اللي يعطي لوجهك هيبة الحكمة والوقار. يقولون: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. لا تخلين كل موقف يسرق ابتسامتك أو يعكر مزاجك. كوني مثل البحر اللي يقبل كل شيء ويظل عميق وصافي من فوق. تغافلك عن أخطاء الناس هو كرم أخلاق منك، وهو اللي يخلي الناس يحبون يقربون منك لأنك مريحة. وما تدققين، تذكري إن الجمال اللي يبقى هو روح متسامحة ترفرف فوق المشاكل وتظل دايم منورة. وصلنا لنهاية فقرتنا عن فن التغافل. أتمنى تكون الكلمات بردت على خواطركم اليوم وذكرتكم بجمال الهدوء. لا تنسون إن راحة بالك هي أغلى كريم ممكن تحطينه على وجهك. خليكم حبيباتي دايما واثقين، دايما متغافلين عن الزلات، ودايما جميلات، ودايما مبتسمات. نلتقي في الحلقة الجاية في أمان الله.

يا هلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في فقرة سكن الأرواح ضمن برنامج أسرتي جنتي. اليوم حابين نتكلم عن موضوع هو عطر البيوت والسر اللي يخلي العلاقة بين الزوجين تتجدد وما يقتلها الروتين. موضوعنا اليوم هو عن الامتنان والشكر المتبادل. يا جماعة الخير، أحيانا من كثر ما تعودنا على وجود بعض في البيت ننسى نقول شكرا، نعتبر إن قيام الزوجة بوال

رغباتها أو كدح الزوج في عمله حاجة عادية ومفروضة، لكن الحقيقة إن النفس البشرية جبلت على حب من أحسن إليها، والكلمة الطيبة هي اللي تفتح مغاليق القلوب. سكن الأرواح يحتاج دائما لجرعات من التقدير عشان القلوب ما تذبل وتصير العلاقة مجرد تأدية واجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا قاعدة عظيمة: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وأحق الناس بشكرك وامتنانك هم أهل بيتك. لما زوجة تبذل جهدها في طبخة حلوة وكلمة تسلم يدك يا غالية تفتح نفسها وتعطيها طاقة للأسبوع لقدام، ولما الزوج يشتري غرض البيت أو يجتهد في شغله وكلمة الله يكثر خيرك ويخلف عليك تحسسه أنه بطل في عيون أهله. الامتنان يخلي الصعب سهل ويخلي القليل في عيوننا كثير ومبارك. والامتنان يا أحبابي مش بس على الحاجات الكبيرة، الامتنان يكون حتى على النية الطيبة. اشكر شريك حياتك لأنه موجود في حياتك، لأنه صابر معك على ظروف الحياة، لأنه يهتم بتفاصيلك الصغيرة. علموا عيالكم ثقافة الشكر. لما الولد يشوف أبوه يشكر أمه ويشوف أمه تثني على أبوه بيطلع الطفل عينه مليانة ومقدرة لقيمة المعروف، وما بيتعامل مع الناس بجحود أو استعلاء. للأسف البعض يظن أن الشكر ينقص من الهيبة أو أنه خلاص إحنا كبرنا على ذا الكلام، لكن الحقيقة أن القلوب ما تكبر على الكلمة الحلوة أبدا. الامتنان هو اللي يكسر روتين السنين، هو اللي يخلي كل طرف يحاول يقدم أفضل ما عنده لأنه عارف أن فيه قلب يقدر ويشكر. البيت اللي يمتلي بكلمات الشكر والامتنان هو بيت ترفرف عليه السكينة وتحفه البركة. يا حبايبي لا تبخلوا بمشاعركم، الكلمة اللي في قلبك وما قلتها ما لها قيمة، أخرجها اليوم، عبر عن امتنانك وقول اللي تحبهم شكرا إنكم في حياتي. خلوا سكن الأرواح يكون مكان يتبادل فيه الكل عبارات الشكر والود، وشوفوا كيف بتمطر أيامكم سعادة ورضا بإذن الله. في ختام فقرتنا اليوم دعوة لكل واحد يسمعنا، قبل ما تنام أرسل رسالة أو قول كلمة شكر صادقة لشريك حياتك. خلوا الامتنان هو العملة اللي تتعاملوا بها داخل بيوتكم، وخلوا أرواحكم تسكن في واحة من التقدير والمحبة.

0: مستمعين الكرام، البيوت لا تبنى بجمال الأثاث ولا بفسحة المكان، بل تكتمل وتتزين بحلاوة اللسان ودفء العبارة ورحابة الصدر عند الخلاف. فلنجعل من كلماتنا بلسما ومن حواراتنا جسورا تمتد بالحب والمودة، لتظل بيوتنا كما نتمنى دائما جنات صغيرة ونعيما دافئا. مستمعين الأفاضل عبر أثير إذاعة المكلف، في ختام هذه الحلقة المفعمة بالحرص والمحبة والود، نرفع أكف الدعاء إلى المولى عز وجل أن يملأ بيوتكم بالحوار الدافئ والمودة، وأن يجعل ألسنتكم رطبة بالكلمة الطيبة التي تجمع القلوب لا تفرقها، وأن يحفظ لكم أسركم وأولادكم من كل سوء ومكروه. نقدم لكم كل الشكر والتقدير على طيب المتابعة وحسن الإصغاء الذي قضيتموه معنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وموضوع جديد يلامس أسرنا وحياتنا. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم أسرتي جنتي، أترككم في رعاية الله وأمنه، وعلى أمل أن نلتقي بكم في حلقة قادمة لنزرع معا زهرة جديدة في بستان حياتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحابكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة، لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقتا يملأه الأنس وتغبره المحبة. أسرتي جنتي، إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلف.

الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الإخوة المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. ضيفنا في حلقة هذا اليوم هو فضيلة الشيخ صالح بن محمد باكرمان، عضو هيئة علماء اليمن، المشرف على مركز ابن مسعود للعلوم الشرعية بالمكلا. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: مرحبا بكم مستمعي الكرام، حفظك الله.
0: شيخ صالح، يوم الاثنين كانت حضرموت على موعد مع حدث استثنائي، حدث يهم أبناء حضرموت جميعا، ألا وهو انعقاد المؤتمر العام التأسيسي للمجلس التنسيقي الأعلى. هذا المجلس الذي تم إشهاره في ظل هذه التحولات السياسية والوطنية المتسارعة وما تفرضه من استحقاقات جديدة تستوجب الانتقال بحضرموت من حالة التشتت وتعدد المواقف إلى فضاء أكثر تنظيما وتنسيقا وشراكة، وذلك كما جاء في البيان السياسي الصادر عن المؤتمر العام للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى. شيخ صالح، بصفتكم عضو في اللجنة التحضيرية لهذا المجلس، كيف تنظرون إلى هذا الحدث من نظرة عالم شرعي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنعم، حدث بالأمس يوم الاثنين 31 من أغسطس المؤتمر التأسيسي الأول، المؤتمر التأسيسي للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى. ولا شك أن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، كلما اجتمع المسلمون على شيء فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى في أي مكان وفي أي زمن. ننظر إلى هذا الاجتماع على أنه مما تدعو إليه آيات القرآن، ويدعو إليه الحديث النبوي، وتدعو إليه أصول الدين. فالإسلام جاء لجمع الكلمة، جمع الكلمة يعد من أعظم أصول الدين الإسلامي، حتى قال بعض العلماء أعظم أصول الدين أصلان، توحيد كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، أعظم الأصول التي جاء بها الأنبياء التوحيد، الدعوة لتوحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته وحده، وجمع كلمة المسلمين، أن يجتمع المسلمون على الحق وعلى الخير.
0: نعم.
1: وهذا جاءت فيه الآيات وجاءت فيه النصوص. الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمر الله سبحانه وتعالى بالاعتصام بحبله، وحبله هو كتابه وسنة نبيه، الحبل هو الإسلام.
0: نعم.
1: بحبل الله جميعا على حال كونكم جميعا ولا تفرقوا. أمر بالاعتصام بحبله ونهى عن التفرق. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. تأمل هذه الآية أستاذنا، فيها أن الاعتصام واجتماع الكلمة ليس فقط نوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ليس فقط مما دعا إليه الإسلام، وإنما مما دعت إليه كل الرسائل، لسيما رسائل للعزم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا أول الرسل.
0: نعم.
1: والذي أوحينا إليك، وأوحى الله عز وجل محمد، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء أولو العزم الرسل.
0: نعم.
1: ما هو الذي أمرهم به وشرع لهم ووصاهم به؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فأمر بإقامة الدين والتوحيد ونهى عن التفرق. فهذا من أعظم الأصول. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. يد الله مع الجماعة ومن شد شد إلى النار. فالجماعة دائما يدعو إليه الإسلام، يدعو إلى اجتماع كلمة. إذا استطعنا أن نجتمع في قرية، استطعنا أن نجتمع في مدينة، استطعنا أن نجتمع في محافظة، استطعنا أن نجتمع في دولة، استطعنا أن نجتمع، المسلمون نسعى إلى هذا الاجتماع بالتدرج شيئا فشيئا. هذا أصل من أصول الإسلام، وهو خط يسير عليه العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في حياتهم كلها، يسعون إلى توحيد كلمة المسلمين شيئا فشيئا. فهذا أصل عظيم، نفرح فرحا عظيما كلما اجتمع المسلمون. ولهذا فنحن نسعى جادين، وهمنا هو دعوة اجتماع الكلمة، لأن اجتماع الكلمة تؤدى به الأغراض وتحقق به الغايات الدينية من العدالة والسعادة والأمن والابتعاد عن الاختلافات والمنازعات، لأن هذا المنازعات تأتي بالشر. ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. فإذا جاء النزاع جاءت الفتنة وجاءت الفرقة وجاء الاختلاف وضعف الناس، وسهل على عدونا أن يدخل فينا. لذلك نحن ننظر إلى كل اجتماع على خير أنه خير عظيم وغاية عظيمة، ويعني نقطة انطلاق إلى الخير، إلى تحقيق الأهداف الجميلة وتحقيق الغايات العظيمة، وهو وسيلة للحق. لا ننظر إلى جوانب غايات بعض الناس مثلا أو نوايا خفية، هذا لا ننظر لها. نحن ننظر إلى الظهر، ونسعى جادين إلى تحقيق هذه الغايات من خلال هذا المعلم العظيم من معالم الدين، المبدأ العظيم من مبادئ الدين، وهو جمع الكلمة. فهذا لا شك يعني ننظر إليه بهذا المنظار، أنه فرع من فروع جمع الكلمة والاعتصام بحبل الله عز وجل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع المسلمين دائما على خير في كل مكان وفي كل زمان.
2: نسأل الله عز وجل أن يوفق رجال حضر موت وعلمائها ونخبها إلى من فيه الخير لأهلهم ومجتمعهم بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا شيخ صالح. أعزائي المستمعين، طبعا هناك مشكلة في هاتف الاستقبال هنا في الاستوديو، سنستقبل اتصالاتكم استثناء هذا اليوم على هاتف جوال 37315355. الهاتف مرة أخرى 777-315-355. إذن هي دعوة من فضيلتكم شيخ صالح، أنتم عايشتم هذا الحدث عن قرب، دعوة من فضيلتكم إلى جمع الكلمة، توحيد الرؤى لأبناء حضرموت حتى يكونوا جاهزين لأي استحقاقات قادمة في مراحل أخرى قادمة، أليس كذلك؟
1: نعم، يعني أبناء حضرموت وأهل حضرموت يشتكون من الحيف الذي وقع عليهم. نعم. والظلم الذي وقع عليهم. نعم. في مراحل من التاريخ. نعم. 67 ومن قبل ذلك، فهم يشتكون من الحيف والظلم، ولا زال هذا الحيف والظلم والمعاناة. نحن الآن نعاني، الشعب يعاني. نعم. العامة المساكين لا ينظرون إلى الجوانب السياسية، هذه ربما يعني يرونها بعيدة الأمد وبعيدة المدى وآثارها بعيدة، فينظرون إلى حقوقهم وإلى حاجاتهم وإلى احتياجاتهم اليومية، وإلى أنهم يظلمون ويبخسون في حقوقهم. كيف سنصل إلى الحقوق؟ كيف سنصل إلى أن نأخذ حقنا، نأخذ ثروتنا، نأخذ مكانتنا؟ حضرموت، حضرموت التاريخ، حضرموت الثقافة، حضرموت التي لها مكانة في العالم الإسلامي كله وليست في اليمن فقط. نعم. هذه البلد التي لها التاريخ ولها الحضارة ولها الثقافة، أين مكانها؟ أين ثقلها؟ أين ثقلها السياسي؟ أين ثقلها؟ لابد من يعني شرف، نحن لا نطلب حضرموت فوق ما لها ولا يعني أكثر من حقها، ولكن أين يطلبون حقها؟ العدالة، الشراكة. نعم. الحقوق المالية، الانتفاع بما فيها من خيرات. نعم. هذه الخيرات أين حقنا؟ نحن لا نريد أن نمنع إخواننا في أي مكان من الخير الذي عندنا، ونحب الخير للجميع، نحب الخير للبعيد والقريب، ولا شك القريب أولى بالخير من البعيد، لكن كيف نبخس نحن حقنا ونترك بدون حق؟ فحضرموت تطالب بحقوقها وتطالب بمكانتها وتطالب بالشراكة، ولا يمكن أن نصل إلى هذه الحقوق إلا بقوة. القوة هذه ليست القوة العنف، نحن لسنا على العنف. حضرموت بلد السلام، بلد الدعوة، بلد الأخلاق، بلد الصدق، بلد الأمانة، لكن القوة في اجتماع الكلمة والضغط بعد ذلك. إذا اجتمعت الكلمة سيكون لنا قوة. الانطلاقة الحقيقية لحقوقنا البعيدة المدى والمستقبلية لأجيالنا وأبنائنا أن تؤخذ حقوقنا بقوة الاجتماع، اجتماع الكلمة. قد يشد بعض الناس طبيعي، يعني طبيعة البشر لا يجتمعون على شيء، ولكن الغالبية العظمى لابد أن نجتمع على كلمة سواء، ويعني وإن اختلفنا لابد أن نختلف، نختلف في وجهات نظرنا، ونختلف في مدارسنا، ونختلف في توجهاتنا، ونختلف في ثقافاتنا، ونختلف في غاياتنا. المهم أن لا تكون هذه الغايات تخالف أصل هذا البلد.
2: نعم.
1: ينطلق من منطلق واحد وهو منطلق حضرموت أولا. حضرموت أولا نجتمع على هذا الحق.
2: نعم.
1: ومن أجل أن نصل إلى حقوقنا، لا نريد شيئا آخر. وإذا كان هناك أخطاء لابد أن تقع فيها، هناك أخطاء وطبيعة البشر، الأعمال لابد أن يكون فيها أخطاء، والذي يعمل هو الذي يخطئ، والذي لا يعمل هو الذي لا يخطئ، وطبيعة البشر هي الخطأ. فلا ننظر إلى هذه الجزئيات، ننظر إلى الأصول العامة.
2: نعم.
1: أن الاجتماع قوة، وأن الوصول إلى حقوقنا عبر اجتماعنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتصل هذه الكلمة إلى كل أحد، وهذه فرصة عظيمة من الفرص قد لا تتاح لنا في المستقبل. كم ضاعت علينا من الفرص، وهذه ربما لو ضاعت لضعف أمرنا وذهب حقنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوصلنا إلى الخير والحق

0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: معكم أبو محمد من الجيزة.
0: تفضل يا أبو محمد.
1: كيف حالكم؟ عساكم طيبين.
0: الحمد لله. الحمد لله بخير. أهلا وسهلا.
1: معي ثلاثة أسئلة.
0: تفضل. السؤال الأول.
1: السؤال الأول، هل يجوز الوصية توصل لقضي؟
0: هل يجوز
1: الوصية توصل لقضي؟
0: لصديق.
1: مثلا
2: الان جعل وصيه
1: لاولاده
0: ولكن
1: لصديقه،
0: بس ظلت
1: صديقه عشان يكون هو المحبوب.
2: هل هذا
1: جائز؟
2: الايصاء
0: يمكن.
2: الايصاء للصديق ان يكون وصيا على اولاده،
0: ان يكون نعم. الصديق وصيا على اولاده.
1: ايوه.
0: نعم.
1: هل هذا جائز؟ والسؤال الثاني، هناك امراه ارمله
0: أيوه.
1: عقدوا عليها.
0: أيوة.
1: هل يجوز أن ابن الخالة أن يسلم العقد؟ ابن الخالة.
0: ابن الخالة.
1: من امرأة. أيوة.
0: أن يكون إيش؟
2: وليا.
0: أن يكون وليا لها.
1: أيوة. ولد خالتها هو اللي سلم العقد. حكم أن أبوها متوفي وأخوها مسافر. هذا شيء جائز.
0: تمام. السؤال الثالث.
1: السؤال الأخير. السؤال الأخير. هناك ايضا امرأة الزوج يدعوها اليه وهي تريد ان تقضي عبادة الله، يعني كصلاة او كشيء معين، كيف تفعل؟ هل ترضي زوجها او تطيع الله سبحانه وتعالى؟
0: نعم.
2: صلاة فرض ولا نوفل؟
0: الصلاة التي تصليها
1: هو يدعيها مثلا كجماعة او انه شيء كذا، وهي مثلا عندها عبادة معينة كصلاة.
0: الصلاة هذه الشيخ يسأل يا أبو محمد.
1: نعم.
0: الشيخ يسأل هذه الصلاة هي فرض ولا نفل؟
1: لا فرض. فرض.
0: فرض.
1: يعني كيف تعمل هذه المرأة؟ تطيع زوجها أو الله سبحانه وتعالى؟ وشكرا لكم والسلام
0: طيب.
1: عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا أبو محمد. إذن هذه ثلاثة أسئلة من الأخ أبو محمد. السؤال الأول يقول، هل يجوز أن يكون الصديق وصي على الأولاد؟
2: نعم طبعا، فيه لابد أن يفرق المسلم الكريم بين الوصية والإيصاء.
0: نعم.
2: الوصية أن توصي للشخص بشيء، أنا أقول فهذا مثلا أوصيت بهذا بربع هذا البيت لفلان من فلان أي له.
0: نعم.
2: هذا اسمه وصية، أوصيت بهذا الذهب لفلان أو لفلانة. وأما الإيصاء فهو أن توصي بشخص أن يكون وصيا على أولادك في تربيتهم، أو أن يكون وصيا في توزيع أموالك، أو في توزيع التركة، أو في أداء الديون، هذا يسمونه وصي. ويجوز أن يجعل الإنسان أخاه وصيا أو قريبه أو صديقه، لا حرج أن يجعل صديقه وصيا على أولاده.
0: نعم.
2: مدام أنه يعرف أمانته وعدالته.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. سؤال الثاني يقول، هل يجوز لابن الخالة أن يكون وليا للمرأة يعقد لها؟
2: ابن الخالة وابن الخال والخال ليسوا من الأولياء الذين حددهم الشرع، يعني بأصل الشرع ليسوا بأولياء، ولكن إذا أراد أن يعقد والأب قد مات والأخ مسافر فعليه أن يذهب إلى القضاء. القاضي هو الذي يختار، إذا اختار القاضي وعينه يكون ينيبه القاضي، إذا أنابه القاضي كولي لموت الوالد وغياب الأخ، وليس هناك من هو يعني أولى بالولاية في الموجودين، فلا حرج أن يتولى العقد بنيابة من القاضي.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير أبو محمد يقول، امرأة يدعوها زوجها إلى الفراش لكن هي تريد أن تصلي، ويقول هي صلاة فرض وليست صلاة نفل.
2: إذا كانت يعني صلاة فرض أو يعني صوم فرض، صوم رمضان، يدعوها إلى الجماع وهي صائمة ويريدها أن تنتهك حرمة الصيام، فلا تطيعه. لا طاعة لمخلوق في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وأما إذا كانت صلاة فرض فننظر، إذا كان هناك سعة في الوقت، إذا كان الوقت فيه سعة بحيث تذهب إليه وتقوم وتغتسل وتدرك الصلاة في وقتها كاملةً، فتطيعه. وأما إذا كان غير ذلك، إذا كان الوقت لا يكفي فلا تطيعه في ذلك، لا تطيعه.
0: نعم. إذا كانت صلاة نفل،
2: أما إذا صارت كان صلاة نفل فتؤخر النفل.
0: نعم.
2: تطيع زوجها وتؤخر النفل.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل شيخ صالح يقول هذا ذكر يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هل هناك أوقات محددة لهذا الذكر؟
2: لا، ينبغي أن يلهج الإنسان بيا حي يا قيوم، وهذا الذكر على وجه الخصوص، هذا الدعاء الجميل يلهج به في كل أوقاته، لا سيما في الصباح والمساء وعند النوم، هذا دعاء جميل من أجمل الأدعية.
0: نعم.
2: فيلهج به في كل أوقاته ولا يخصصه بوقت محدد.
0: نعم. هذا السائل يقول هل تقبل الصلاة في البيت مع كون المسجد قريب؟
2: من حيث القبول نعم تقبل الصلاة في البيت، وليس من شروط صحة الصلاة أن يصلي في المسجد ولا أن يصلي في جماعة، وإنما الكمال والأفضل والسنة المؤكدة والواجب عند بعض الفقهاء أن يصلي في جماعة، والأولى بصلاة الجماعة أن تكون في المسجد.
0: نعم.
2: كما قال الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تهم سجارة ولا ذكر ولا بيع عن ذكر الله.
0: نعم.
2: الرجال الأولى بهم أن يصلوا في المساجد، لكن لو صلى في البيت فصلاته مقبولة صحيحة.
0: نعم.
2: ونقص أجره. نعم. فاته الأجر.
0: جزاكم الله خيرا. أيضا هذا السائل يقول ما هي السنن المؤكدة المتعلقة بتغسيل الميت وتكفينه؟
2: هذه كثيرة التي تتعلق بتكفين الميت وتغسيل الميت، كثيرة جدا يعني لا يحصيها الآن الوقت.
0: نعم.
2: يحتاج أن نشرح عملية الغسل وعملية التكفين كاملة. على كل منها يعني أن يغسل، أن يبدأ بتنظيف الميت من النجاسات، يضغط على بطنه يرفعه قليلا، يضغط على بطنه يخرج ما فيه، ويغسل سوأتيه، ثم يوضئه كوضوء الصلاة، وبعد ذلك يغسل رأسه ولحيته وجهه، ثم يغسل يعني جنبه الأيمن ما أقبل ما أقبل منه.
0: نعم.
2: وجنبه ما أقبل منه ما أدبر، ثم جنبه الأيسر نصفه الأيسر ما أقبل منه ما أدبر. هذه جزء من مما يتعلق بسنن الغسل.
0: نعم.
2: والتكفين أن الإنسان أن يكفن في، إذا كان رجلا أن يكفن في ثلاثة أثواب، وأن تكون لفائف وأن تكون بيضا فيلفي ثلاث لفائف، والمرأة يسن أن تكفن في خمسة أثواب، في ثوب وخمار وإزار ولفافتين. هذه بعض السنن التي تتعلق بغسل الميت وتكفينه.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السيد يقول معلوم أن كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، يقول هل يجوز لي أن أعطي هذه الكفارة لأسرة واحدة؟ قال مثلا أعطيهم 15 كيلو أرز.
2: يشترط في كفارة اليمين أن تكون لعشرة، أو إطعام بالنص القرآن، أو إطعام 10 مساكين.
0: نعم.
2: هذا نص وهذا شرط. فإذا كانت الأسرة تتكون من 10 مساكين فلا حرج.
0: نعم.
2: أما إذا كانت أقل تتكون من أقل من 10 فلا بد أن يكمل 10 من أسر أخرى.
0: نعم. نعم. جزاكم الله خير أن الشيخ صالح. أيضا هناك لا زالت أسئلة من السادة المستمعين، لكن نذكر أيضا بالهاتف المعقد في حلقة هذا اليوم 3731535 هو هاتف جوال 3731535. أيضا هذا السائل يقول يسأل عن كيفية التيمم. كيفية التيمم؟
2: كيفية التيمم أن يجمع الرجل يديه كفيه يعني، ثم يضرب بهما على التراب، على تراب طاهر، أي تراب طاهر.
0: نعم.
2: ليس فيه نجاسة ولا شيء، ولو كان من تراب الشارع، ولو كان من تراب على الجدار، المهم أن يكون ظاهرا له غبار. يضرب بيديه هكذا ثم يخفف التراب بالضرب على الكفين مع بعضهما على الحافتين حتى يتخفف التراب.
0: نعم.
2: هذه الضربة الأولى، ثم يمسح وجهه، يمسح وجهه كله، ولا يلزم يعني يحاول أن يعمه على أنفه وما شابه ذلك. ثم يضرب ضربة ثانية عند الشافعية، يضرب ضربة ثانية ويمسح بها يده اليمنى إلى المرفق ويده اليسرى إلى المرفق. هذا عند في اختيار الشافعية رحمهم الله. وعند وفي قول عند الشافعية اختاره الإمام النووي رحمه الله ومذهب الحنابلة أنه يضرب ضربة واحدة ويمسح مباشرة وجهه وكفيه فقط بضربة واحدة، والمسح على الوجه والكفين. وهذا اختاره الإمام النووي رحمه الله، وهو الذي دل عليه حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما، فهذا أرجح والعلم عند الله. وإذا اختار هذا أو هذا كل قد قال به إمام.
0: هل يجفف
2: يمسح الغبار عن
0: قبل أن يمارس

0: مرة واحدة، وأن يغسل وجهه مرة، وأن يغسل يديه إلى المرفقين مرة، وأن يمسح رأسه مرة، وأن يغسل قدميه مع الكعبين مرة واحدة. هذا هو الفرض.
1: نعم.
0: وأما الثانية والثالثة فهي سنة، فيجزئ أن يغسل مرة واحدة. فإن أراد أن السنة الكاملة فعليه أن يثلث. التثليث سنة من سنن الوضوء.
1: نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل في صحة هذا الحديث، داووا مرضاكم بالصدقة.
0: نعم صحيح، داووا مرضاكم بالصدقة، هذا الحديث صحيح. والصدقة سبب من أسباب علاج المريض، لأن الله لأن الصدقة تطفئ غضب الرب، كما جاء في الحديث الآخر والصدقة تطفئ غضب الرب، والله سبحانه وتعالى يرضى بالصدقة ويحبها ويرضى عن العبد، فإذا رضي عنه رفع عنه البلوى. فداووا مرضاكم بالصدقة، هذا حديث حسن.
1: نعم جزاكم الله خيرا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول فيه أوصاني خليلي
0: نعم
1: بثلاث، يعني أن ألا أنام حتى أوتر، وسبحة الضحى،
0: وأن أصوم ثلاثة أيام،
1: وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. يعني لماذا خصت هذه فعلا ثلاث العبادات في هذا الحديث النبوي الشريف، وهذه الوصية لأبي هريرة رضي الله عنه؟
0: أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم العبادات أو السنن بعد الفرائض والرواتب. نعم. النهارية.
1: نعم.
0: وهي سبحة الضحى. وأوصاه بأعظم الصلوات الليلية وهي الوتر.
1: نعم.
0: وأوصاه بشيء من أعظم العبادات الصوم، يعني الأقلها، يعني أن يصوم ثلاثة أيام كل شهر. خصه بالصلاة والصوم لأنها أعظم العبادات التي تقرب بها الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: أعظم ما تقرب به الله سبحانه وتعالى هو الصلاة والصوم، أعظم شيء، أعظم من الصدقة، وأعظم من الحج، وأعظم من ما سواهما. فاختار الله سبحانه وتعالى أعظم العبادات الصلاة والصوم، واختار من العبادات يعني من الصوم أن أقله أن يكون ثلاثة أيام
1: من كل شهر.
0: وهناك زيادات كثيرة بعد ذلك، أن يكون صوم كل صوم مثل يوم اثنين والخميس وما شابهك، هذه زيادة، هذه أقل السنة.
1: نعم.
0: أقل السنة ثلاثة أيام كل شهر، وأقل يعني ما يتعبد به في النهار من الصلاة مما لا يتعلق بالفرض.
1: نعم.
0: هو الضحى، وأقل ما يتعلق بذلك في الوتر هو أن يوتر قبل النوم.
1: نعم.
0: وهذا قال بعض العلماء لأن أبا هريرة رضي الله عنه من علماء ومن طلبة العلم، وربما اشتغل الشخص صاحب العلم يعني في حياته عن العبادة.
1: نعم.
0: بالعلم، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم حرصه على الشيء الأوليات في هذه العبادات حتى لا تفوته العبادة. لا ينبغي أن يكون الإنسان منشغلا بالعلم وتفوته العبادات، أي على الأقل أصول العبادات.
1: نعم.
0: والتقربات إلى الله سبحانه وتعالى.
1: نعم جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل. أيضا في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم،
0: اللهم صل محمد،
1: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ما المقصود هنا بالمجاهرين؟
0: المقصود بالمجاهرين الذين يجاهرون بالفسق والمعصية، الذين يتظاهرون به، يظهرون الفسق. الإنسان طبيعة الإنسان مسكين، يعني ضعيف، يضعف ويقع في الخطأ، كل بني آدم خطأ، قد يقع الإنسان في معصية الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: من ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط.
1: نعم.
0: كل الناس يخطئون ويذنبون، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم أتى بقوم آخرين يذنبون يستغفر الله فيغفر لهم. فالله عز وجل يعرف أنه خلق خلقه عندهم يعني طبيعة قد يقعون في الخطأ والذنب، ولكن العبرة بالاستغفار. والإنسان إذا أذنب وهو مؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أساءته سيئته فهو مؤمن. من سرته حسنته وأساءته سيئته فهو مؤمن.
1: نعم.
0: يعرف يذنب وهو عارف أنه مذنب، يقلق في نفسه،
1: يعني يفرح بالحسنة،
0: يفرح بالحسنة ويحزن بالسيئة، بينكسر.
1: نعم.
0: هذا هو الذي يغفر له الله عز وجل، يستغفر

0: الله ويقبل الله. أما الذي يجاهر عياذا بالله يعمل المعصية أمام الناس ويتجاهر بها ويظهر بها يفسق، بل ربما تحدث، ربما صور معصيته كما يفعل بعض الآن بعض الشباب، يفعل منكر ويصوره، يصور الخزي والعار والمنكر ويظهره. هذا هو الذي يعني ليس بمعافى، لا يعافيه الله عز وجل ولا يغفر له. هذا يتحدى، كأنه يتحدى رب العالمين جل جلاله.
1: ما معنى كلمة معافى؟
0: معافى يعني عافاه الله عز وجل من المؤاخذة، عافاه الله عز وجل من العذاب، يعني يمكن قابل أن يغفر له، قابل أن يعني يعفو عنه الله سبحانه وتعالى. إلا المجاهرين، الذي يجاهر فهذا ليس المعافى، سينتقم الله منه ويعذبه ويأخذه أخذ عزيز منتقم يعني بالله.
1: نعم. في السؤال السابق، صيام 3 أيام من كل شهر، لو خصص المرء 3 اثنين أو 3 خميس، 3 أيام من يوم الخميس أو من يوم الاثنين،
0: نعم،
1: هل هذا جائز؟
0: هذا يعني بل هو دخل في جزء من السنة.
1: نعم.
0: أن تصوم في يوم الاثنين سنة.
1: نعم.
0: فإذا صمت 3 أيام من الاثنين فقد وقع فعلت السنة.
1: أو 3 أيام.
0: أو 3 أيام من الخميس، أو خميس واثنين وخميس مثلا.
1: نعم.
0: فهذا أو أولى من أن يختار يوما آخر.
1: نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ صالح بن محمد بكرمان، عضو هيئة علماء اليمن المشرف على مركز ابن مسعود للعلوم الشرعية بالمكلا، على ما تفضلتم من إجابات وافية في حلقة هذا اليوم من البرنامج.
0: جزاكم الله خيرا جميعا وحفظكم الله.
1: ونعتذر للإخوة المستمعين بسبب انقطاع هاتف الاستوديو، نلقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم، حتى ذلكم الموعد. هذه تحياتي عماد بن هامل، تحيات زميلي من التنفيذ والإخراج معتز سالم، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدين والحياة.

الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا.

0: إعداد وتقديم عماد أحمد بن هامل.
1: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت جمعتكم بالخيرات. من إذاعة المكلا نحييكم ونقدم إلى حضراتكم عرض أنباء 11 ليومنا الجمعة. أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس اتصالات هاتفية بعضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن طارق صالح وعضو اللجنة العسكرية العليا اللواء الركن يوسف الشراجي وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء حمدي شكري وعدد من القادة العسكريين للاطلاع على تطورات الموقف الميداني وسير العمليات في جبهات محافظة تعز. واطمأن فخامة الرئيس من عضو مجلس القيادة الرئاسي والقادة العسكريين على مستوى الجاهزية القتالية والروح المعنوية العالية للقوات وقدرتها على التعامل بكفاءة ومسؤولية مع التصعيد الحوثي وإفشال أهدافه ومخططاته الإجرامية في مختلف الجبهات. أعرب فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأخوانه أعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني عن عظيم الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على الدعم الجديد للبنك المركزي اليمني. واعتبر فخامة الرئيس في تدوينة على حسابه في منصة إكس أن هذا الدعم يأتي امتدادا للمواقف الأخوية الثابتة للأشقاء في المملكة. أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور شايع محسن الزنداني أمس اتصالات هاتفية بمحافظي تعز والحديدة للإطلاع على آخر التطورات الميدانية وسير المعارك في جبهات القتال في ظل التصعيد المتواصل لميليشيات الحوثي الإرهابية ومحاولاتها اليائسة لفرض وقايع جديدة على الأرض. بحثت قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بالعاصمة المؤقتة عدن مع قيادة وزارة المالية جملة من القضايا والملفات المالية المرتبطة بالمحافظة وفي مقدمتها حصة حضرموت من الموارد والالتزامات المالية القائمة إلى جانب مستحقات ورواتب المتعاقدين، وذلك في لقاء مشترك ضم وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس ووكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة مختار الشريحي ووكيل الوزارة لقطاع التنظيم خالد اليريمي. التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني بمكتبه المدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الأستاذ أمين بعباد ونائبه الأستاذ علوي الحامد لمناقشة مستوى سير العملية التعليمية والوقوف على أبرز المستجدات والقضايا المرتبطة بالقطاع التربوي والتعليمي بما يعزز استقرار الدراسة وانتظامها في عموم مديريات الساحل. استمع الوكيل الجيلاني إلى شرح حول سير العملية التعليمية وأوضاع الكوادر التربوية والتعليمية إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه انتظام الدراسة والجهود المبذولة لمعالجة الإشكالات القائمة، مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية على دعم قطاع التربية. مستمعينا من إذاعة المكلا صوت حضرموت، غرت على حضراتكم عرض أنباء 11 ليومنا الجمعة. شكرا على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم. الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

0: على إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعنا الكرام، كنا وإياكم مع المجموعة في موشح استغفر الله. أما الآن مستمعنا الكرام، نفتتح معكم الفترة الدينية ونبدأها بالقرآن الكريم للمقرئ الشيخ محمود خليل الحصري وما سيتيسر له من سورة الكهف.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة

لي أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور

هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت، كنا مع علي الحسني في أغنية لا تغالط الناس. أما الآن مستمعنا الكرام، نستمع وإياكم إلى الحلقة 18 من المسلسل اليومي الرجل الذي قال لا.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا وألف لا، بس لا بحق. للمغلطة لا، للأوانطة لا.
0: الرجل الذي قال لا.
1: حسن عبدين.
2: بطولة
0: فاطمة مظهر،
2: محي الدين عبد المحسن،
0: عفاف حمدي،
2: بالاشتراك مع الفنانة القديرة خيرية أحمد.
1: أيوة قلت لا، لو هعيش في شقة، لو حلم بجوعي والمخدة كوعي، لو حتمشي زق برضو لا، لا بس لا بحق.

0: حصل يا عبد الفضيل؟
1: وايه ده اللي حصل؟
0: الرفض طبعا. يعني هيكون ايه؟ هو انت في حاجة بتحصل معاك غيره؟
1: لا ما حصلش. مستغربة انه ما حصلش.
0: لا عبد الفضيل ما تلعبش بأعصابي يا عبد الفضيل.
1: ولازم يعني تلفت كل مرة. قلتلك طلعت قوت المرة دي، خابت ما صابتش.
0: علم ولا علم يا رب؟
1: لا علم، علم الريبورتاجات الصحفية مع الراقصات اللولبية.
0: انت
1: انا بتهزق عشان خطرك، انحطيت الى درجة الذهاب الى منازل الراقصات اللولبيات.
0: انت؟
1: ايوه يا ستي، لكي اكتب عنهن المواضيع والمقالات.
0: عبد الفضيل حجازي؟
1: ايه عبد الفضيل حجازي بقى؟ ها عايز انا اقول لا واترفض؟
0: انا مش مصدقه وداني.
1: ما تخافيش، هنروح بكرامتنا ونرجع بكرامتنا برضو.
0: ازاي؟
1: ازاي؟ هقول الحقيقه كامله غير منقوصه.
0: تبقى هتترفض اكيد.
1: وبعدين بقى

0: من بختنا لعوج ما ترفتش المرة دي.
1: ما ترفتش ليه؟ قولي لي اشتغل فين وانا اديهم قرشين واخليهم يرفدوه قبل لا يطلع النهار.
0: بيشتغل صحفي.
1: صحفي ولا ما صحفيش؟ قولي لي بس اشتغل فين.
0: للدرجه دي بتحب وجيده يا كامل؟
1: مالنا ومال وديده دلوق؟ هنا في الوادي التاني عايزين نرفدوه.
0: متغاظ منه قوي انت.
1: ربك والحق هفرطق مني فرطيق.
0: هتفرطق منه فرطيق.
1: اسكتي. غايصني قوي قوي قوي قوي. ست شقق يقدرهم للستان من غير لخلو ولا حتى مقدم اجار. والله لو بيدي لعطيته فيها اعدام.
0: ومستعد تدفع فلوس للي يرفضه؟
1: طلع من زمتي 5000 جنيه.
0: طب هات.
1: بوه هاتي. انت كل ما تسمع سيرة الفلوس عتقولي هات.
0: هات وانا ادفعلك. مش هاخدهم ليا.
1: وانت يا ابويا هتدفعي لي ليه؟
0: عشان انت راجل اعمال ما عندكش وقت للحاجات الهايفة دي.
1: ما عنديش وقت. بس عندي ناس هتشتغل معاي للتافه واللي ما تفهمشي.
0: خلاص اتصرف بمعرفتك.
1: طبعا بمعرفتي. امال ما بمعرفتيش؟ بس قولي لي انت عايشتغل فين.
0: في مجلة الصورة.
1: طيب هاتي عاد القلم واكتبي لي العنوان.

0: كريم يا حنين على المسكين لله يا محسنين ومن قدم شيء بيداه.
1: ايه بيداه ده؟ بيديه مش بيداه، ده حرف جر هنا يجر مركب.
0: ومن قدم شيء بيديه التاه وكريم يا رب.
2: ايه ده؟ متولي الشربيني صاحب عبد الفضيل؟
3: متولي يا استاذ متولي.
0: استاذ مين يا عم؟ حد يقول لي شحات يا استاذ.
3: يحاول الله يا رب. طب اطلع عايزاه.
0: ما باخدش عيش ولا طبيخ، ان كان فيه فلوس معلش.

0: يكون مين يعني؟ مين في الدنيا دي كلها ممكن يخلي واحد محترم، آسف، واحد كان محترم زيي يمشي يشحت غير جوزك يا ست هانم؟
1: عبد الفضيل،
0: منه لله، منه لله، انا مش هقول غير منه لله.
1: انا مش فاهمه حاجه.
0: عايزه تفهمي ايه يعني؟ واحد بيشحت قدامك متسول بيقول لله يا محسنين لله، في اي يتفهم دي ولا ما يتفهمش دي؟
1: لا حول ولا قوه الا بالله.
0: كريم يا رب،
1: يا سابل الستر على عبادك يا كريم.
0: كريم يا رب.
1: اهدى بقى، انت هتعمل دويتو معايا ولا ايه؟
0: يا سلام لو توافقي كنا نعمل عمايل يا ناس.
1: نعم، مش ناقص غير اطلع اشحت كمان.
0: وليه لا يعني؟ اشمعنى انا؟ ولا تعملوها وتسيبوا غيركم يقعوا فيها؟ مش جوزك هو اللي وصلني لكده؟
1: ما عنديش فكره، بقولك ما حكاليش اي حاجه.
0: طبعا مش هيحكيلك، لان دي حاجه تكسف اللي عملها. هيقولك انه اتلامض مع اصحاب الشغل خلاهم رفدوني.
1: انت كمان اترفدت؟
0: اتعديت منه يا ستي، من جور السعيد يسعد ومن جور عبد الفضيل يشحت.
1: بس انت لسه بصحتك وعقلك نظيف، ممكن تدور على شغل تاني.
0: ولما ترفد تاني
1: ليه بقى؟
0: ليه بقى ايه؟ مش اتعديت من جوزك واللي كان كل ما اروح شغل هترفد بينها زيه؟ عشان كده خدتها من قصيره، مفيش احسن من التساوي.
1: لا لا يا متولي، انت غلطان كده، ده منطق المهزومين.
0: طب بس شوف لنا حاجه خلينا نمشي، انا ضيعت وقت طويل قوي معاك.
1: اجيب لك بطاطايا؟
0: لا هاتي باريز.
1: يا ريت يا متولي.
0: طب شيل
1: كان من عيني يا متولي.
0: طب ايش ساك كفايه، عملت لك تخفيف جامد اهو.
1: مفيش داعي للاحراج يا متولي.
0: ايه ده، انت ناس كده معكوش فلوس خالص. طب خدي خدي 10 جنيه. ايه بس، بقولك ايه، اعتبريها سلف، مفهوم؟

0: أهلا بالفيلسوف الساخر الكبير. أهلا وسهلا. عملت لي الروبرتاج بتاع عسل واحد.
1: اتفضل يا سيدي.
0: هل ده انت خلصت بزمن قياسي؟
1: ربنا يستر. ذهبت الى بيتها، وقفت مجدوها احملق في الاساس الفاخر والرياش الثمينة. على الجدران لوحات رائعة لكبار فنان العالم، أليجريكو، فان جوخ، رامبرانت وغيرهم.
0: هاي الجميل.
1: ما تستعجلش على رزقك، لسه بتقلي ورا.
0: قلت في نفسي حقا هذا بيت فنانة. ثم جاءت جليلة بارعة الجمال، مهيبة. حلو، ذكرتني بالحركة الثانية من كونشيرتو البيانو لبيتهوفن.
2: ملك متان نحكيت.
1: ذكرتني بكلماتي لسليمان بن عبد الملك، يظل الرجل مهيبا حتى يتكلم، وكذلك هي ظلت مهيبة في نظري حتى تكلمت. قلت لها يعني ايه متنح؟
2: انت لسه فاكر؟
1: سلوى وحيد اسمك الحقيقي؟
2: لا، الفني.
1: والحقيقي
2: خليها في سرك.
1: اوعدك بعلم النشر، بس قولي. افتح قوس، لن انشر الاسم، ليس وفاء بالوعد، بل لاعتقادي انه يندلج تحت عنوان يقول مخدشات الحياء. اقفل القوس.
2: تاخد حاجة يا استاذ؟
1: معاكي شهادات؟
2: طبعا، اسانس اداب اسم لغات شرقية.
1: افتح قوس، من الواضح ان احدا قد لقنا هذه الكلمات، بدليل انها تخطئ في نطق كلمة لسانس فتقول اسانس. اقفل القوس.
2: استاذ.
1: نعم.
2: انت بتكتب كتير قوي كده ليه؟
1: عشان شغلتي كاتب. ايه ده؟
2: حلوة دي.
1: بتقري يا مدام سلوى؟
2: طبعا، انا اقرا واكتب زي اللبلب.
1: افتح قوس، الجهل.

0: الإيضاح، لقد تأكدت الآن من أنها كانت تكذب حين قالت إنها حاصلة على لسانس الآداب في القوس. قلت لها قصدي أسألك، بتقري كتب؟
1: لا ما عندي شو.
0: انصرفت بعدة انطباعات. الانطباع الأول،
2: انطباعات ايه يا أستاذ وكلام فارغ؟ ايه ده يا أستاذ؟
0: ده الموضوع.
2: انت مطلعها جهلة.
0: ليه هي مش جهلة
2: يا أستاذ؟ انت رايح عشان تشوف هنا بتاكل ايه، بتشرب ايه، بتلبس ايه، بتسهر مع مين؟ اليومين دول بتعيش قصة حب ملتهبة ولا هادية؟ هو ده اللي يهم القراء.
0: ما اقدرش اكتب كده.
2: ليه؟
0: لان القلم امانة، مسؤولية. الكاتب
2: بلاش كلام كبير. الله يخليك بلاش، روح لها تاني واكتب لي اللي بقولك عليه.
0: لا
2: لا.
0: ايوة لا.
2: طب اتفضل اتفضل من غير ما تروت.
0: مش جديدة علينا،

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا بس واعية، للكرامة سعية، بالشرف جديرة، بالحياء حق. ايوة قلت لا، بس لا بحق. حسن عبدين.
2: مصطفى الشندويلي.
0: يوسف حجازي.

0: المستمعون الكرام من إذاعة المكلا نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجز الواحدة ظهرا ليومنا الجمعة. أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس اتصالات هاتفية بعضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن طارق صالح وعضو اللجنة العسكرية العليا اللواء الركن يوسف الشراجي وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء حمدي شكري وعدد من القادة العسكريين للاطلاع على تطورات الموقف الميداني وسير العمليات في جبهات محافظة تعز. كما أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور شايع محسن الزنداني أمس اتصالات هاتفية بمحافظي تعز والحديدة للاطلاع على آخر التطورات الميدانية وسير المعارك في جبهات القتال في ظل التصعيد المتواصل لميليشيات الحوثي الإرهابية ومحاولاتها اليائسة لفرض وقائع جديدة على الأرض. ارتقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن الجيلاني أمس بمكتبه المدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الأستاذ أمين بعباد ونائبه الأستاذ علوي الحامد لمناقشة مستوى سير العملية التعليمية والوقوف على أبرز المستجدات والقضايا المرتبطة بالقطاع التربوي والتعليمي بما يعزز استقرار الدراسة وانتظامها في عموم مديريات الساحل. دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان باربا أمس بمدينة سيئون مشروع الدعم الدوائي لمرضى السرطان الذي تنفذه مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان بتمويل من مؤسسة السائر بدولة الكويت الشقيقة. بحثت قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت أمس بالعاصمة المؤقتة عدن مع قيادة وزارة المالية جملة من القضايا والملفات المالية المرتبطة بالمحافظة وفي مقدمتها حصة حضرموت من الموارد والالتزامات المالية القائمة إلى جانب مستحقات ورواتب المتعاقدين وذلك في لقاء مشترك ضم وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس ووكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة مختار الشريحي ووكيل الوزارة لقطاع التنظيم خالد اليريمي. مستمعينا من إذاعة المكلا صوت حضرموت قرأت على حضراتكم موجز الواحدة ظهرا. شكرا على طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أطفالنا الأعزاء ابتعدوا عن الأماكن المجهولة وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم. الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
2: إذاعة المكلا تقدم

غواصي بحر التراث، سياحة ثقافية تاريخية نستكشف من خلالها أهم المعالم والآثار الحضرمية. تصحبكم فيها من الإعداد منى هادي، التقديم مروى السفرة، التنفيذ والإخراج عمر علي بامبور.

0: الأعزاء المستمعون، أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في أولى حلقات برنامج غواص في بحر التراث الحضرمي.
1: عزة

محافظة حضرموت تلت مساحة اليمن، وهي سجل مفتوح لحقب زمنية من الحضارة والتراث الفني. وتمثل حضرموت بكل تنوعها الجغرافي والثقافي لوحة متكاملة من التاريخ العريق والثراء والحضور، وتمتلك مخزونا كبير من التراث الذي يعتبر بمثابة مرآة لحضارة كاملة مرت على الإنسان القديم، فتركت لمن بعده شواهد تاريخية تتحدث عنه. فما هو التراث؟ التراث هو كل ما وصل إلى أمة من الأمم وشعبا من الشعوب ممن سبقوهم من الأجداد القدامى. ويعد التراث جزءا أساسيا من الهوية الثقافية للأفراد والمجتمعات، ويعكس تراث الشعوب تقاليدهم عاداتهم وقيمهم. وتكمن أهمية التراث بأنه هو الذي يعطي لشعب من الشعوب مكانة تاريخية، حيث تجعل هذا الشعب في مصاف الشعوب التي لها

تراث العلاج التقليدي والأدوية الشعبية. أعزائي، يعكس التراث الشعبي ملامح اليومية للمجتمعات، حيث يجسد تفاصيل العادات والتقاليد التي تتوارثها الأجيال. ويعد التراث الحضرمي واحدا من أبرز ملامح التميز في جنوب الجزيرة العربية، إذ يمثل خلاصة قرون من التجارب الإنسانية والتي صاغت الهوية لأهل حضرموت. ومن هذا التراث العلاجي الشعبي والمواد المستعملة فيه، حيث عرف الأجداد بعض المواد وعرفوا خصائص كل مادة، وكانوا يتعالجون بها بعيدا عن المواد الكيميائية المضرة. ومن الأعشاب التي عرفها أجدادنا وتداووا بها ما يلي: القرض، وهي شجرة معروفة تستخدم في معالجة ضعف الشهية عند الكبار والصغار، كما تستخدم أيضا في دبغ جلود الأغنام. المدركة، وهي عشبة توجد في الجبال وفي بطون الأودية، تميل إلى اللون البني وتستخدم في معالجة مرض السكري وغيره. الغسويلة، وهي عشبة توجد في السهول والتلال، وهي مشهورة بهذا الاسم عند البدو، ولها فوائد في معالجة التسمم الغذائي وغازات البطن. أوراق شجرة السدر، وهي غنية عن التعريف وتستخدم في معالجة تساقط الشعر وتقوي بصيلات شعر الرأس. وهناك العديد من هذه المواد التي سنتعرفها في الحلقات القادمة.

من تراث الرقص الشعبي في حضرموت. رقصة البامبيلا. أعزائي، تعكس الرقصات الشعبية جزءا مهما من الهوية الثقافية للمجتمعات والاحتفالات، حيث تؤدي دورا بارزا في المناسبات الاجتماعية الجماعية، مما يعزز الشعور بالانتماء والفرح. كما تسهم الرقصات الشعبية في توثيق التاريخ الشفهي للمجتمعات، وتربط بعض الرقصات بقيم الشجاعة والفخر، بينما تعبر أخرى عن الحب والفرح. ولا زال الرقص الشعبي يحظى بالاهتمام، كما حافظ على بقائه كفن تراثي أصيل. وحضرموت تتميز بغزارة الرقص الشعبي فيها، وإنها ارتبطت بالغناء. وسنتعرف في هذه الفقرة عن رقصة البامبيلا. ورقصة البامبيلا هي أحد الرقصات الشعبية التي تؤدى في مناطق حضرموت، وخصوصا المناطق الساحلية، حيث تعتبر أيضا من التراث البحري للمنطقة. وتاريخيا يقول المختصون بأنها نشأت نتيجة للتفاعل الثقافي بين حضرموت وشرق أفريقيا والهند، حيث تأثرت الموسيقى والرقصات الساحلية في حضرموت بالتقاليد الإفريقية والعربية والهندية بسبب طرق التجارة البحرية. وتعتمد رقصة البامبيلا على الإيقاع القوي والسريع المصاحب لقرع الطبول مثل المراويس والدفوف وآلات النفخ التقليدية. ويرتدي المشاركون في هذه الرقصة ملابس فضفاضة مزينة بألوان زاهية. وتؤدى هذه الرقصة في احتفالات الأعراس والمهرجانات الشعبية، وغالبا ما ترتبط بالمجتمعات الساحلية التي يعمل سكانها في الصيد والتجارة البحرية.

أعزائي، تزخر حضرموت بالعديد من المباني التاريخية والأثرية، وقد كان وادي حضرموت ليس مجرد أرض صحراوية، بل كان مهدا لعمارة طينية فريدة تحكي قصة الإنسان والبيئة. ومن التراث المعماري في حضرموت سنتعرف على قصر من قصور حضرموت التاريخية، وهذا هو قصر بن داعر، وهو أحد القصور التاريخية التي بنيت في وادي حضرموت في عام 1935 ميلادي، وهو من أكبر القصور التي توجد بمدينة سيئون. بناه أبو بكر بن شيخ الكاف في مساحة واسعة في منطقة كانت تعرف باسم بن داعر شرق مدينة سيئون. بن داعر قبيلة من يافع سكنت في هذه المنطقة، ويعد قصر بن داعر تحفة معمارية بديعة من متحف العمارة الطينية في وادي حضرموت، حيث زين بزخارف بديعة الصنع ملأت وجهاته الخارجية والداخلية، واستمد تصميمه وتشييده من نمط العمارة الهندية والسنغافورية، كما استغلت المواد الطبيعية من طين وتبن وحجارة في عمل بروازات وزخارف بديعة ومنحوتات معمارية مذهلة، وظهر المبنى من الخارج كتحفة.

تعكس الحكايات والقصص الشعبية نبض المجتمع وتفاصيل حياته اليومية، حيث تمثل تراثا ثقافيا غنيا ينقل القيم والمعارف، كما تعتبر القصص والمجازي الشعبية والمحازي الشعبية وسيلة تربوية تهدف إلى ترسيخ المبادئ والأخلاقيات، علاوة على أنها تتضمن القصص والحكايات إشارات إلى أحداث تاريخية أو ظواهر طبيعية أو شخصيات بطولية. وموعدنا اليوم مع قصة شعبية وهي بعنوان الحبيب ود العدوة، وهذه القصة أو المحزاة لا زالت متداولة حتى الآن، وذلك لاستمرار الحالة العدائية أحيانا بين الزوجة وأم الزوج. وتقول الحكاية إن عجوزا تقدمت في السن وكان معها ولد وبنت، وعندما تزوجوا أنجب كل واحد منهما ولد، وكانت الجدة العجوز تفضل ابن ابنتها على ابن ابنها وتخصه بودها وتمنحه الهدايا وغيرها كثير، أما ابن ابنها تكاد لا تحسن به أو تشتاق إليه. وذات يوم طلبت الجدة من أحفادها أن يرافقوها من حوطة سلطانة إلى منطقة معينة، وعندما صاروا وسط الوادي وصل سيل كبير من علوه في الشق القبلي. عندما شاهد ابن البنت مقدمة السيل أخذ نفسه ورجع إلى القرية وحده، وبحكم السن لم تقدر الجدة على الجري وبدأ السيل يسحبها، لكن ابن ابنها أمسك بها وسحبها، وبعد صراع مع الماء قدر أن يصل ومعه جدته إلى فوق المسيال، ثم رافقها إلى الدار وشاهدهم أهل الحوطة كلهم، وخجلت العجوز من تصرف ابن ابنتها التي توده وتحبه، وقالت للناس الحبيب ود الحبيبة، ما معه للسيل طاقة، والحبيب ود العدوة، شلني من الماء بقوة.

أعزائي، حتى نلتقي مجددا هذه أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

غواص في بحر التراث، سياحة ثقافية تاريخية نستكشف من خلالها أهم المعالم والآثار الحضرمية. تصحبكم فيها من الإعداد منى هادي، التقديم مروى السفرة، التنفيذ والإخراج عمر علي بامبور.

0: كلمتين
1: كلمتين.
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: مت محمد مع الشيخ خيط غزل خيط كده يعني كده خيط
1: معي جام عند المكينة هناك بغت يوم اللون
0: أتي أي لون أنتي لما يقول شيء لأي لون إن شاء الله حتى أشقر
1: طيب نجيب لش معها مخوط ولا ما بغتيها
0: ونلقى بله يقوم بغيت مخوط نلقى بالمخوط واه إني بغيت شوي في الخيط بغيت بنخش بو أسناني
1: كعيد الكلام اللي قلتيه وبغتي بو
0: بو صقعة
1: لا لا بغيت بفهم بفهم عاني ما فهمت
0: هاي حين بتبين دروسي هاي دحين كله بغيتي بتعرفينه شي حنب بين دروسي بغيت بنزل بهود الخيط هيا وابغيتي
1: من قالش انه هود الخيط ينفع للأسنان من قالش
0: ني سمعت انه في خيوط للأسنان وخيط الغزل خفيف خفيف وبيحتشك بين الضروس عادي كما بيقول يعني اللي حنب هوني هو شفيته وبيقول بقب بيخريه
1: الخيوط حق الأسنان يا الزينة قدها مصنوعة خاصة بالأسنان ما هي للثياب مناسبات للسن وللثة شو ما لها حساسات
0: هو شوية كل هالشغلة قليل والشوي شوي
1: والشوي بقع شويات وبتتعودين بعدين يا أختي من أقرب صيدلية بنوصيلش من هيد الخيوط ولا قومي صابري بالفرشاة ونظفيه
0: واضح حين ده ومن ناحية كلامي شي فيه صح لأن الأسنان حساسة واللثة برضو حساسة كما بغت يعني حد يباصرها ما هو يعني كل من ينخشها بأي شيء والله كلام شنو صح صدق
1: يا أختي الأسنان واللثة بغت معاملة باللطف لأنه أي وجع يصيبها بيعطل حياة الإنسان يخلي العاد يعرف يأكل ولا ينضغ وتم يتونون
0: ماشي شفيها اللي حاجات شفيها مهروسة
1: هاك ما الشربة
0: يبلعك ما الشيبة
1: ايوه عاش بغيت الخيط
0: لا لا لا لا لا دي الخيط حق التياب ما بغيته له هاتيلي الخيط الطبي بوصي والله سمعيها مع بعد دبش لابو محمد بخليه يجيب وهو ييك
1: من اقرب صيدلية
0: صح كلامش
1: خيط التياب
0: والله اني مغرومة

0: كلمتين
1: كلمتين
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: الثانية تماما في المكلا.
1: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت جمعتكم بكل خير. من إذاعة المكلا نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار الرئيسة ليومنا الجمعة، نستهلها بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يشيد بالجاهزية العالية للقوات المسلحة في ردع الإرهاب الحوثي. رئيس الوزراء يتابع تطورات جبهتي تعز والحديدة ويؤكد وقوف الحكومة بكل إمكاناتها إلى جانب القوات المسلحة. الوكيل الجيلاني يبحث مع قيادة تربية ساحل حضرموت انتظام العملية التعليمية ويؤكد أهمية الالتزام بالدوام الرسمي. قيادة السلطة المحلية بحضرموت تبحث مع وزارة المالية حصة المحافظة والالتزامات المالية ورواتب المتعاقدين. من الإيجاز إلى التفاصيل، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس اتصالات هاتفية بعضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن طارق صالح وعضو اللجنة العسكرية العليا اللواء الركن يوسف الشراجي وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء حمدي شكري وعدد من القادة العسكريين للاطلاع على تطورات الموقف الميداني وسير العمليات في جبهات محافظة تعز. واطمأن فخامة الرئيس من عضو مجلس القيادة الرئاسي والقادة العسكريين على مستوى الجاهزية القتالية والروح المعنوية العالية للقوات وقدرتها على التعامل بكفاءة ومسؤولية مع التصعيد الحوثي وإفشال أهدافه ومخططاته الإجرامية في مختلف الجبهات. وأشاد فخامة الرئيس ببسالة أبطال القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية وثباتهم وتضحياتهم في ميادين الشرف والبطولة دفاعا عن الحرية والكرامة الإنسانية، مترحما على أرواح الشهداء الأبرار ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. ووجه فخامة الرئيس برعاية أسر الشهداء وضمان العلاج والرعاية الكاملة للجرحى والمصابين والوفاء بحقوقهم ومستحقاتهم باعتبار ذلك واجبا وطنيا ومسؤولية لا تقبل التهاون. ودعا رئيس مجلس القيادة أبناء القبائل في مناطق سيطرة الميليشيات إلى عدم الزج بأبنائهم في حروب الميليشيات العبثية وتحويلهم إلى وقود لمشروع لا يخدم اليمن ومصالح أبنائه، محذرا من استمرار الميليشيات في الدفع بالمئات من أبناء الوطن إلى محارق الموت خدمة لأجندة النظام الإيراني ومشروعه التخريبي في المنطقة. أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور شايع محسن الزنداني أمس اتصالات هاتفية بمحافظي تعز والحديدة للاطلاع على آخر التطورات الميدانية وسير المعارك في جبهات القتال في ظل التصعيد المتواصل لميليشيات الحوثية الإرهابية ومحاولاتها البائسة لفرض وقائع جديدة على الأرض. واستمع دولة رئيس الوزراء إلى إحاطتين حول طبيعة المواجهات وما سطرته والقوات المسلحة والأمن وأبطال المقاومة الوطنية من ملاحم بطولية لإفشال التحركات الحوثية غرب تعز وجبهات الساحل الغربي والتنسيق القائم مع السلطات المحلية للتعاطي مع استهداف الميليشيا للمدنيين والنازحين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. ووجه دولة رئيس الوزراء محافظي تعز والحديدة بمواصلة التنسيق المباشر مع القيادات العسكرية والأمنية ورفع مستوى الجاهزية ومتابعة التطورات الميدانية أولا بأول، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين والنازحين والمنشآت المدنية والحيوية، وضمان استمرار الخدمات الأساسية في المناطق المتأثرة بالتصعيد. التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني أمس بمكتبه المدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الأستاذ أمين بعباد ونائبه الأستاذ علوي الحامد لمناقشة مستوى سير العملية التعليمية والوقوف على أبرز المستجدات والقضايا المرتبطة بالقطاع التربوي والتعليمي بما يعزز استقرار الدراسة وانتظامها في عموم مديريات الساحل. واستمع الوكيل الجيلاني إلى شرح حول سير العملية التعليمية وأوضاع الكوادر التربوية والتعليمية إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه انتظام الدراسة والجهود المبذولة لمعالجة الإشكالات القائمة، مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية على دعم قطاع التربية والتعليم والعمل على معالجة القضايا المطروحة وفق الأطر المناسبة وبما يضمن استمرار العملية التعليمية وعدم التأثير على التحصيل العلمي للطلاب والطالبات. وأكد الوكيل الجيلاني أهمية التزام جميع المعلمين والمعلمات بالدوام المدرسي الكامل وأداء واجباتهم المهنية والتربوية باعتبار انتظام العملية التعليمية مسؤولية مشتركة لا تحتمل التعطيل، مشيرا إلى أن السلطة المحلية بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي حريصة على توفير البيئة المناسبة لاستمرار التعليم ولن تتهاون في أي ممارسات من شأنها تعطيل الدراسة أو الإخلال بالدوام الرسمي بما ينعكس سلبا على مصلحة الطلاب والطالبات ومستقبلهم التعليمي. بحثت قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت أمس بالعاصمة المؤقتة عدن مع قيادة وزارة المالية جملة من القضايا والملفات المالية المرتبطة بالمحافظة وفي مقدمتها حصة حضرموت من الموارد والالتزامات المالية القائمة إلى جانب مستحقات ورواتب المتعاقدين، وذلك في لقاء مشترك ضم وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس ووكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة مختار الشريحي ووكيل الوزارة لقطاع التنظيم خالد اليريمي. واستعرض اللقاء الذي حضره المدير العام لمكتب وزارة المالية بساحل حضرموت أنور الجعيدي التحديات المالية التي تواجه السلطة المحلية بحضرموت والأعباء المتزايدة المترتبة عليها في ظل محدودية الموارد المتاحة وعدم تناسب حصة المحافظة مع حجم الالتزامات والنفقات الضرورية التي تتحملها، مشددين على ضرورة إسهام وزارة المالية في معالجة الاختلالات القائمة بما يمكن السلطة المحلية من الوفاء بالتزاماتها والحفاظ على استقرار الخدمات والأوضاع المالية بالمحافظة. وأوضح الدكتور وليد العطاس أن الوضع المالي الذي تمر به المحافظة يتطلب معالجة جادة من قبل الجهات الحكومية المختصة خصوصا في ظل توقف تصدير النفط وشحة الموارد. من جانبه أبدى وكيلا وزارة المالية تفهمه للأعباء المالية التي تتحملها السلطة المحلية بمحافظة حضرموت والظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة جراء توقف تصدير النفط وشحة الموارد، مؤكدا أن حجم الموارد المتاحة لا يتناسب مع حجم الإنفاق والالتزامات الضرورية القائمة. النبأ الأخير في هذه النشرة. بحث وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض صلاح الجهوري أمس بمدينة المكلا مع ممثل مؤسسة الدعم الدولي للشمال الأوروبي NIS Foundation الأستاذ طارق أبو بكر غانم ومساعد ممثل المؤسسة النرويجية الأستاذ محمد سبيت الصعري أفاق التعاون والشراكة لتنفيذ عدد من المشاريع والبرامج التنموية في محافظة حضرموت. وجرى اللقاء بحضور مدير عام شركة أولتيميت باي المالية الأستاذ عبد الله التوي، ومسؤول العلاقات العامة بمؤسسة الدعم الدولية الأستاذ علي أحمد بافضل، حيث ناقش المشاركون مجالات التدخل المقترحة وآليات التنسيق مع السلطة المحلية بما يسهم في توجيه المشاريع نحو الأولويات والاحتياجات الفعلية للمحافظة. وتطرق اللقاء إلى عدد من المجالات الحيوية في مقدمتها تطوير البنية التحتية وتعزيز الحوكمة الرشيدة والتأهيل والتدريب وبناء قدرات الكوادر المحلية، إلى جانب بحث فرص تنفيذ برامج نوعية تسهم في تحسين مستوى الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة القطاعات الخدمية والتنموية. من جانبهم أشاد ممثلو مؤسسة NIS بمستوى التعاون والتنسيق الذي تبديه السلطة المحلية بحضرموت، مؤكدين اهتمام المؤسسة بتوسيع مجالات الشراكة والتدخلات التنموية والعمل على تطوير برامج ومشاريع فاعلة تتناسب مع الأولويات المحلية وتدعم جهود التنمية والاستقرار بالمحافظة. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى ختام نشرة الأخبار الرئيسة من إذاعة المكلا ليومنا الجمعة. في ختام هذه النشرة تقبلوا تحيات الزميل شكري نصر مرسال من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، الزميل عبد الحكيم هزاع من التنفيذ والإخراج، تحياتي من التقديم محمد رويشد، شكرا على الإصغاء والمتابعة، دمتم في أمان الله.
2: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.

إذاعة المكلا صوت حضرموت مستمع الكرام، من برامجنا في 8:25 تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج بريد المستمعين. إلى ذلكم الموعد نستمع إلى أغنيتين، في الأولى يغني صالح سعيد بعيسى أنا وياك، ومن ثم نكون مع سالم حيور في أغنية التفاهم صعب.

0: بريد المستمعين،
1: حلقات أسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية،
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحق.
2: أيها الأصدقاء والصديقات،
3: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
2: من جديد يجمعنا بكم ومعكم هذا اللقاء الجديد من لقاءات دوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية الأسبوعية بريد المستمعين.
3: فأهلا بكم أينما أنتم إلينا الآن تستمعون،
2: ومرحبا بكم من حيثما أنتم معنا مساهمون،
3: حيث الكلمة طيبة
2: والنغمة طروبة
3: والغنوة معبرة،
2: وجمعة طيبة،
3: جمعة مباركة.

0: أيها الأصدقاء والصديقات،
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: نستهل حلقة هذا الأسبوع من بريد المستمعين بعدد من مساهمات عرابين أصدقاء البرنامج الجدد من وسط بندر يعقوب، الخيصة مكلانة، عروس بحر العرب، سليلة الحسب الحضرمي والنسب، عاصمة حضرموت، وحاضرة مديريات ساحلها وواديها وصحراها.
1: وأولى المساهمات بعث بها إلينا صديق برنامجنا الجديد من حي أكتوبر بالمكلا علي يسلم بن شامخ مستهلا إياها، يقول:
0: قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة، ولم يعطيكموها لتركنوا إليها.
1: ثم بعد ذلك يقول صديقنا الجديد علي بن شامخ من حي أكتوبر بالمكلا في سياق مساهمة عربوني صداقته للبرنامج، يقول:
0: وقال سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أيضا، قال: إن الدنيا تفنى وإن الآخرة تبقى، لا تبطرنكم الفانية ولا تشغلنكم عن الباقية، وآثروا ما يبقى على ما يفنى، فإن الدنيا منقطعة وإن المصير إلى الله.
1: ثم يختتم مساهمة عربون صداقته للبرنامج صديقنا الجديد من حي أكتوبر بالمكلا علي إسلام باشامخة، يقول:
0: قال العلامة صالح الفوزان: الجبل ألين من قلوب بني آدم، وهذا من العجائب.
1: ثم يتساءل العلامة الفوزان، يقول:
0: ولكن ما السبب الذي جعل القلوب هكذا؟
1: ثم يجيب قائلا:
0: إنها الذنوب والمعاصي والغفلة عن ذكر الله وأكل الحرام والاشتغال بالقيل والقال والضحك والمزاح، كل هذه الأمور من شأنها أن تقسي القلوب.
1: ويستطرد العلامة الفوزان في سياق إجابته هذه ناصحا، يقول:
0: إذا سمعت هذه القلوب كلام الله فإنها لا تتأثر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع أن السماوات على عظمها ترتعد من كلام الله، والملائكة تصعق وتخر ساجدة لله جل شأنه عند سماع كلامه.
1: وشكرا لك يا صديقنا الجديد علي إسلام بن شامخ من حي أكتوبر على مساهمة عربوني صداقتك للبرنامج، وأهلا بك يا صديقنا الجديد علي بن شامخ، نزلت أهلا وحللت سهلا.
0: أيها الأصدقاء والصديقات،
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: وفي مساهمة عربون صداقته للبرنامج الموسومة بكن إيجابيا، يقول صديقنا الجديد من الشرج أبو أنيس خميس باقفاعة، يقول:
1: لا ترمي القمامة على الطرقات أو نواصي الشوارع العامة،
0: وحارب كل الظواهر السلبية،
1: لا تسيء معاملة الآخرين وتهينهم، كن صبورا ومتسامحا مع الغير،
0: ولا تهدر المياه ورشد استهلاك الكهرباء،
1: ساهم في زراعة الأشجار المثمرة في الأحياء السكنية،
0: وأطع قواعد وقوانين المرور،
1: احترم النساء وغض النظر،
0: وتعامل مع جارك بالطريقة التي تريد أن تتعامل بها.
1: ثم يقول صديقنا الجديد أبو أنيس من شرج المكلا خميس باقفاعة في مساهمة عربون صداقته للبرنامج والموسومة بكن إيجابيا، يقول:
0: كن صادقا ونزيها،
1: وخاف الله بطريقة تظهر في نمط حياتك،
0: احترم كل فرد بغض النظر عن انتمائه السياسي أو القبلي أو المكانة أو المنطقة أو السلالة، فنحن جميعا خلق الله، واسعى دائما لتكون جزءا من الحل وليس المشكلة،
1: اغتنم كل فرصة لتكون لطيفا ومفيدا، وكن على وعي عال لتكون مثالا جيدا للصغار.
0: بعد ذلك يختتم أبو أنيس صديقنا الجديد من شرج المكلا خميس باقفاعة مساهمة عربون صداقته لبريد المستمعين الموسومة بكن إيجابيا، يقول:
1: كن راضيا وممتنا لما لديك أكثر من الرثاء على ما تفتقر إليه،
0: وساعد في نظافة الممتلكات العامة،
1: ابدأ بنفسك وعامل الناس بمدنية وحضارية، وانبذ البلاطجة والفوضويين،
0: حارب العشوائية والنهب والفساد والرشوة والشللية والمناطقية،
1: وقل الحق ووقف مع المظلوم ولا تقف مع الظالم ونبذ العنف والمظاهر المسلحة.
0: وشكرا لك يا صديقنا الجديد من الشرج أبا أنيس خميس باقفاعة على كل ما جاء من كلام رائع في مساهمة عربون صداقتك للبرنامج، وأهلا بك يا أبا أنيس.
1: أيها الأصدقاء والصديقات،
0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: ما هي شعرة معاوية التي يضرب بها المثل؟
0: هذا ما سنعرفه نحن وأنتم من خلال مساهمة عربون صداقة صديقنا الجديد من منقد الشرج بالمكلا أبو محمد علي عوض بن حريز، الذي يقول فيها معرفا بشعرة معاوية:
1: هي فن من فنون التعامل مع الناس، اشتهر بها أحد دهاة العرب هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه،
0: حيث كان يقول:
1: لا أستعمل سيفي في المكان الذي ينفع فيه صوتي،
0: ولا أستعمل صوتي في المكان الذي ينفع فيه لساني،
1: ولو كان بيني وبين الناس شعرة ما قطعتها،
0: فإن أرخوها شددت، وإن شدوها أرخيت.
1: وهذا التعامل مع الناس على مبدأ معاوية بن سفيان رضي الله عنه، كما يقول أبو محمد صديقنا الجديد من منقد الشري بالمكلا علي عوض بن حريز في ختام مساهمة عربوني صداقته لبريد المستمعين: هو مقياس إسلامي راق وسام في التعامل بين الناس، وخاصة بين المرء ومن يعولهم أو يسوسهم كالأب وعياله ورب العمل وعماله.
0: وشكرا لك يا صديق برنامجنا الجديد من منقد الشرج بالمكلا علي عوض بن حريز على كل ما جاء في مساهمة عربون صداقتك للبرنامج من تعريف مختصر عن شعرة معاوية، وهو تعريف رائع لها يا صديقنا علي بن حريز. روعة روحك الطيبة، وأهلا بك صديقا دائما لبريد المستمعين يا أبا محمد.

0: أيها الأصدقاء والصديقات،
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: أبو حسن صديق برنامجنا الدائم المثابر من الغار الأحمر وسط المكلا طلال حسن النعمي في مساهمته لهذا الأسبوع عن المحظوظ من الناس في الدنيا مستهلا إياها متسائلا يقول:
1: يتكلم الناس أن فلانا من الناس حظه طيب، عنده بيت، عنده سيارة، عنده وظيفة، عنده أولاد، صاحب منصب، وعنده علاقات واسطة قوية، وهذه كلها حظوظ من حظوظ الدنيا ولا حسد فيها، غير أن السؤال الذي يفرض نفسه: من هو المحظوظ من الناس حقا؟
0: ثم يجيب صديقنا طلال النعمي على تساؤله هذا قائلا:
1: المحظوظ من الناس هو ذلك الشخص الذي يعلم أن من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في كل ليلة كفتا وقراءتها لا تستغرق منه دقيقتين من عمر الزمن.
0: والمحظوظ من الناس في هذه الدنيا كما يقول صديقنا أبو حسن النعمي طلال حسن في سياق مساهمته لهذا الأسبوع، هو ذلك الشخص الذي يعلم أن من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، وقراءته لهذه الآية لا تستغرق دقيقة واحدة من وقته.
1: ثم يقول بعد ذلك، يقول صديقنا طلال:
0: المحظوظ من الناس هو الذي يعلم أن من قرأ آية الكرسي عند النوم لا يزال عليه حافظ من الله حتى يصبح ولا يقربنه شيطان، وقراءته لها لا تستغرق دقيقة واحدة.
1: والمحظوظ هو ذلك الشخص الذي يعلم أن قراءة سورة الإخلاص 3 مرات تعدل ختم القرآن الكريم، وقراءته لها لا تستغرق دقيقة واحدة.
0: ثم يقول صديقنا طلال النعمي عن المحظوظ من الناس، يقول:
1: هو ذلك الشخص الذي يعلم أن من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له عن كل مؤمن ومؤمنة حسنة، وقوله لهذا الاستغفار لا يستغرق ثواني معدودة من وقته.
0: ثم يختتم من الغار الأحمر بالمكلا صديق برنامج جينا طلال حسن النعمي مساهمته لهذا الأسبوع عن المحظوظ من الناس، يقول أبو حسن:
1: والمحظوظ من الناس في هذه الدنيا هو الشخص الذي يعلم أن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس، وقوله لذلك لا تستغرق من الوقت ثواني معدودة.
0: أيها الأصدقاء والصديقات،
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: ونبقى مع المحظوظ من الناس في الدنيا، ولكن مع صديق برنامجنا الدائم المثابر من الشرج وسط مدينة المكلا صبري أحمد الكلي الذي يعرف المحظوظ من الناس في الدنيا، يقول أبو هيثم:
1: هو ذلك الشخص الذي يعلم أن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر تعدل عتق 4 رقاب من ولد إسماعيل عليه السلام.
0: والمحظوظ هو الذي يعلم أن من قال اللهم أجرني من النار 7 مرات حينما يمسي كتب له جوار من النار حتى يصبح، ومن قالها حينما يصبح كتب له جوار من النار حتى يمسي.
1: ثم بعد ذلك يختتم صديقنا من شرج المكلا أبو هيثم الكلدي صبري أحمد مساهمته لهذا الأسبوع عن المحظوظ من الناس، يقول:
0: هو الذي يعلم أن من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة،
1: ويقولها وهي لا تستغرق دقيقة واحدة.
0: والمحظوظ من الناس أيضا
1: هو الذي يعلم أن من قال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال صباحا ومساء تذهب عنه الهم وتقضي عنه الدين.
0: أيها الأصدقاء والصديقات،
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: ونبقى وإياكم مع المحظوظ من الناس في هذه الدنيا، ولكن مع مساهمة صديقنا الدائم المثابر من شر المكلة أيضا خالد سالم بامحرز، التي يستهلها عن المحظوظ من الناس في الدنيا. يقول بوسالم:
1: المحظوظ من الناس في هذه الدنيا الفانية هو ذلك الشخص الذي يعلم أن اليوم والليلة 24 ساعة، ويستطيع أن يقرأ فيهما جزءا من القرآن، ولا يستغرق من وقت قراءته له 20 دقيقة تقريبا من وقته.
0: والمحظوظ من الناس هو الذي يعلم أن وقت الضحى يقارب 6 ساعات، ويستطيع أن يصلي خلالها ركعتي الضحى، وهي لا تستغرق أكثر من 5 دقائق، وهي أيضا صدقة عن 360 عضوا في جسده.
1: والمحظوظ من الناس كما يقول في سياق مساهمته لهذا الأسبوع أبو سالم صديقنا من شرج المكلا خالد سالم بامحرز، هو ذلك الشخص الذي يعلم أن الليل ما يقارب 11 ساعة، وهو يستطيع أن يصلي الوتر ركعة واحدة، وربما لا تستغرق 3 دقائق تقريبا.
0: وهو أيضا كما يقول خالد هو الذي يعلم أن من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم تغفر ذنوبه ولو كانت ذنوبه مثل زبد البحر، ولا يستغرق وقت قوله لذلك دقيقة واحدة من وقته.
1: وفي ختام مساهمته لهذا الأسبوع عن المحظوظ في الدنيا من الناس، هو الذي يعلم أن من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه تغفر ذنوبه ولو كان قد فر من الزحف. وهو أيضا ذلك الشخص الذي يعلم أن قول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته من أعظم الأذكار وأكثرها أجرا، كما ثبت ذلك في الحديث النبوي الشريف: على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أما نحن نقول شكرا بلا حدود لكم يا أفضل الناس من أصدقاء وصديقات بريد المستمعين أبا حسن طلال حسن النعمي،
1: وأبا هيثم صبري أحمد الكلدي،
0: وأبا سالم خالد سالم بامحرز.
1: شكرا لكم على كل ما جاء في مساهمتكم لهذا الأسبوع عن المحظوظ من الناس في هذه الدنيا يا أصدقائنا طلال وصبري وخالد، والدنيا حظوظ.

0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد،
0: على المحبة التقينا،
1: وعلى المحبة نودعكم،
0: على أمل أن نلتقي بكم على المحبة في حلقة الأسبوع القادم من بريد المستمعين.
1: فمن الآن وحتى ذلكم الحين نترككم في حفظ من لا تضيع ودائعه.
0: شكرا لكم لأنكم كتبتم،
1: وشكرا لكم لأنكم استمعتم.
0: سعيد علي الحاج الإعداد والتقديم،
1: مروى صالح السفرة التقديم،
0: وأسامة عمر جابر التنفيذ والإخراج.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين أربعون. قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما؟ قال أبيت. قالوا أربعون سنة؟ قال أبيت. قالوا أربعون شهرا؟ قال أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب، فيه يركب الخلق ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. رواه البخاري. معناها يؤسرون ويقيدون ثم يسلمون فيدخلون الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه من قوله قال لا تكونن إذا استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. رواه مسلم. هكذا. ورواه البرقاني في صحيحه عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فيها باض الشيطان وفرخ. رواه مسلم. وعن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله غفر الله لك؟ قال ولك. قال عاصم فقلت له استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولك. ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. رواه مسلم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعينا الكرام، رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى الإخوة القاطنين خارج مدينة المكلا مراعاة فارق التوقيت. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا الكرام، نستمع إياكم الآن إلى مسعود كرتس في موشح.

0: برنامج حواري يستضيف أعلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند بايع شوت. مكتبات ماجد سويدان، تسجيل ومونتاج عبد الله الساود، إخراج خالد أحمد عامر، إشراف عام أفراح محمد جمعة خان،
1: إنتاج إذاعة المكلا 2019.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في حلقة جديدة من رحيق العمر، وضيفنا هو الأستاذ حسين عبد الله الجيلاني، الباحث والمؤرخ المعروف. نغوص معه في سيرته ومشوار حياته وتقلده لعدد من الوظائف منذ عام 1958 للميلاد في المجلس العالي، أو ما كان يعرف بمجلس القضاء الأعلى في عهد الدولة القعطية، متدرجا في عدد من المهام في مراحل مختلفة من تاريخ البلد. والأستاذ حسين الجيلاني باحث ومؤرخ لكثير من الأحداث التي عاصرها في المكلا والشحر في مختلف المراحل السياسية والتاريخية، ومنها اهتمامه بجمع التراث الشعبي، إضافة إلى ترأسه لأقدم منتدى ثقافي واجتماعي في المكلا. وهناك خفايا ومعلومات يكشفها الأستاذ حسين الجيلاني في هذه الحلقات من رحيق العمر، تكاد تكون منسية من تاريخ المكلا. فإلى رحيق العمر مع الباحث والمؤرخ حسين عبد الله الجيلاني.

0: استاذ حسين، قبل انتقالك الى اداره الزراعه، كان في تلك الفتره يعني في الستينيات، بدايه الستينيات، بدات تموج في حضرموت التيارات السياسيه قبل صدور القانون اطلاق الحريات، واعتقد انه لك نشاط سياسي في تلك الفتره.
1: نشاط متواضع لا يذكر، ولكن أيضا ما نوضح هذا الجانب. كنا كشباب يعني تواقين للحرية إلى تطور بلادنا، ونسهم في خدمتها، وانضمينا إلى إطار الجبهة القومية في تلك الفترة. كما قلت يعني الشارع السياسي في حضرموت يعني كان ناشطا، يعني كل الأحزاب هذه متواجدة كانت في، وكان اختياري أنا أن ألتحق في ضمن إطار الجبهة القومية كغيري من الشباب يعني زملاء ذلك العهد. فما كان الانتساب هو سري، يعني ما كان يعلن به إلا بعد إسقاط حضرموت في 17 سبتمبر. فجهدنا ونشاطنا يعني متواضع جدا، يعني ما نقول يعني نحن وصلنا إلى مرتبة يعني قيادية في الجبهة القومية، وإنما ضمن يعني نشاط الخط العام والتوجه بماذا نؤمر، بماذا نقدم، بماذا نكلف. فكان الإسهام يعني جماعي في ذلك الحين.
0: يعني الجبهة القومية كانت متغلغلة يعني داخل الجهاز الحكومي للدولة، يعني وأنت كنت في القضاء الشرعي، يعني كنت مؤطرا في تلك الفترة. يعني
1: بالتأكيد كنت مؤطرا هذه، وكانت الجبهة متغلغلة كثير، يعني كانت أيضا جبهة التحرير يعني موجودة على الساحة، كان الإخوان موجودين على الساحة، كان حزب البعث موجود على الساحة، كان حزب السوري موجود في الساحة في حضرموت يعني، وكل يعمل هذه في إطار الحرية المسموحة في ذلك الحين. بس كان للجبهة القومية نشاط ملموس وفاعل في الشارع الرئيسي، يعني وكانت يعني قوة الجبهة القومية هذه في كما علمت في البادية في المناطق الريفية جمعاني، ثم تغلغلت إلى القوات المسلحة وفئات المجتمع المدني في هذه المدينة.
0: من الذي أثرك سياسيا في الجبهة القومية؟
1: أطرني سياسيا أعتقد أتذكر هذا محمد محفوظ بحشوان ومحسن باراس، هذه اللي وصل علمي كذا، وما زلت أذكرهم يعني لأني ما ارتقيت أنا يعني مراتب قيادية في متعددة، بالكبير وصلت إلى خلية قيادية.
0: كان في ذاك الوقت عبد الله صالح البار وخالد عبد العزيز.
1: ايه عبد الله صالح البار هذا ما زال موجود، يعني هو رئيس الشعب. التنظيمية كان عبد الله البار قبل ان يسافر الى العراق، وجاء واستلم منه خالد عبد العزيز وعبد الله غادر الى العراق ليستكمل دراسته. طيب الله فرح. والشارع يعني نشط في مدينة المكلا، كل مسيرات هذه يعني كل مسيرة تعقب مسيرة، وكل أن هذا يبذل الجهد هذا من أجل إثبات الحضور يعني في، فكان يعني للجبهة القومية ذلك الحضور الواسع يعني، وخاصة هذه بعد ما ارتبطت هذه بالقيادات العسكرية، الجيش البدوي، جيش النظام، الشرطة المسلحة، الشرطة المدنية، جيش غير النظام. فكان يعني الحشد هذا يعني أو هذا الارتباط هذا عزز الجبهة القومية، وأيضا اعترفت بالجبهة القومية هذا الممثل والشرعي الوحيد لشعب حضرموت.
0: كانت في هناك عداوة في حضرموت بين جبهة التحرير والجبهة القومية، هل يعني
1: لا نسميها عداوة، نسميها تنافس شريف، يعني تنافس شريف يعني.
2: وصلنا
1: الى السطح، اي وصلنا الى السطح في عدن هناك، عندنا ما وصل،
2: يعني.
1: عندنا ما وصل يعني. فلهذا يعني يوم صبيحة يوم 17 يوم اسقاط حضرموت 17 سبتمبر 67، القوات المسلحة هذا يعني قدمت للجبهة القومية هذا بيان موقع عليه بالاعتراف، وخري مع بيان للجبهة القومية في وقت واحد منشور باعتراف يعني القوات المسلحة القعيطية هذا بالجبهة القومية كممثل شرعي يعني وحيد، وبيان من الجبهة القومية من أو اللجنة الشعبية العليا لإسقاط حضرموت ذلك اليوم.
0: وين أين كنت في ذاك 17 سبتمبر في ذاك اليوم؟
1: 17 سبتمبر كان كل شباب الجبهة القومية من جيلنا هذا متواجد يعني فجر في هذا البيوت هذه اللي فيها، هذا كان المحافظ خولاني من بيتين أو ثلاثة بيوت هكذا، هذا مقر كان اللجنة الشعبية العليا اللي تولت إدارة حضرموت يعني بعد 17 سبتمبر إلى حين الاستقلال. كلفونا احنا هذا وكنا توزعوا شباب الجبهة القومية هذا على المساجد، نقرأ إعلان الجبهة القومية ثم نقرأ إعلان القوات المسلحة. وكان نصيبنا نحن هذا أنا وحمد سالم عقبة وحد ثالث معنا، هذا أعطونا احنا ديس المكلة، ديس هذه كانت خالية، خرجنا الفجر قبل الصلاة هذا يعني وضعنا المنشورين موجودة في مكان حيث ما مكان الوضوء، وعلقنا لوحتين يعني أو خلقتين، وزعنا شوية هذا كذا من المنشورات حق الجبهة القومية والمنشورات حق القوات المسلحة هذا في متناول حتى الدكاكين كانت قليلة جدا في ذاك اليوم. وعدنا إلى المقر هذا بتنفيذ المهمة كاملة، وغيري وغيرنا راح المكلة توزعوا على مساجد المكلة يعني، وكل الشباب هذا كان متحمس يعني وفرحان يعني حاسس بالسعادة وأنه يعني عصر جديد يعني بيطور حضرموت يعني. فكلنا أدى واجب يعني ما ننتظر لا جزاء ولا شكور غير أن نخدم بلدنا يعني.
0: كانت اللجنة الشعبية هي اللي قامت بإدارة حضرموت.
1: نعم اللجنة الشعبية، ومن الخطوات هذه اللي اتخذها الأستاذ خالد باعتباره رئيس الشعبة التنظيمية ورئيس اللجنة ورئيس اللجنة الشعبية في حضرموت. الخطوات هذه إنه يعني عيسى مسلم كان يعني ذلك الحين مدير مكتب السكرتارية في سكرتارية القعيطي يعني. طبعا توقف عن العمل بإسقاط حضرموت، واستقدم يعني خالد عبد العزيز عين فيصل بن شبلان، استقدمه هذا طلبه هكذا وعينه مدير مكتب السكرتارية، وأيضا استدعى عبد الله الملاحي من حورة كان مدير مستشفى حورة، استقدمه هذا وعينه سكرتير اللجنة الشعبية العليا. واستمر يعني في خطوات يعني تعريب الدوائر هكذا هذا، لكنه استدعي بعد اسبوعين اعتقد او ثلاث اسابيع استدعي من عدن خالد عبد العزيز هذا اللي يرافق الوفد حوار مفاوض يعني على الاستقلال. واتذكر انه صبيحه يوم 17 سبتمبر هذا الدنيا كانت بخير، الساعة 8 يعلن حادث الطوارئ ولا حبر صادق رحت يعني. ابدا يعني كلها هاديه جدا يعني انا بالصدفه هكذا كان يعني الا الا الا الا الا في حضره تقول هذه الساعه 8 نحن يعني ابتديت نودع ابن عمي كان مسافر في باخر في نفس اليوم هذا شاهدت ايضا هذا يعني خروج عبد العزيز القياطي من الباخره ومجموعه من ابناء المكلا هذه من ضمنهم هذا المرحوم هذا سالم عبد الله فردي كان يعني مراسيم مع السلطان مع السلطان مرافق يعني في عبد العزيز وصل هذا يسال على خرج يعني عبد العزيز علي القياطي يسال على محمد محفوظ بحشوان على بيته امور طبيعيه هكذا يعني ما فيش اي ازعاج ما فيش هدف تنتهي بصفحات وهذا فيها احمد برزوف عند البوابه حق الجمرك ذلك اليوم معي ولكن ايضا الثوار بعد اعطوا للكابتن الباخره هذا امر من المغادره فورا من ميناء المكلا المصفحات باقيه ما تمت الثانيه فيها ان كان لم تخن الذاكره كان علي عبيد القرزي ماشي مدببات مصفحات يعني والامور صارت طبيعيه هكذا الساعه 8 هذا اعلن حضره تقول يعني في المكلا ومحدودين الذين تلقوا اشعار بان يبقوا في بيوتهم يعني لا يغادروها يعني 4-5 ما يزيدوا على 10 من هدفتهم اللجنه الشعبيه العليا باعطاهم اشعار ان يبقوا في منازلهم فقط يعني لا يغادروها ايوه هكذا يعني ايوه هذا اثنين هذا وثمانيه هذا اخرين يعني فالامور صارت طبيعيه كذا في ما اعلم يعني ما فيش
2: بعد ذلك تم تعيين سالم الكندي محافظ حضرموت
1: ايوه بعد بايام بعد بايام صار بقراد يعني من هذا ماشي هذا ما في استقلال يعني هو كان الظاهر يمكن وضع التنظيمي في حضرموت يمكن من كلهم هذه مجموعه جاوا من جماعه الكويت ايوه ف يعني التعريبات مسات الساحل والتحضير لاسقاط سيئون فما عاد ادركوا اعتقد ان الاستاذ خالد طلب يعني لل مع الوفد المفاوض عند الاستقلال يعني فصارت الامور يعني سير عادي ولا في ازعاج ولا في هذه وكل الفروع هذه والاحزاب هذا باركت و يعني قدمت تهنئتها بالاسقاط حضرموت وغادر الوفد اللي جاء مع السلطان القياطي عاد مع السلطان سلاطين المهره هذا كما سمعنا المهره سيحوت يعني
2: في ذلك الفتره لا زلت يعني
1: موظفا في القضاء الشرعي موجود هذا في بعدين عين سالم عبد العزيز ضابط شؤون الموظفين يعني او مدير شؤون الموظفين لا لا في اللي ذا في حضرموت يعني عين هذا يعني مدير شؤون الموظفين يعني سمي ضابط شؤون الموظفين
2: الخدمه المدنيه
1: يعني. الخدمه المدنيه على طريق تعليم الدوائر يعني والمؤسسات يعني في وكانت الوظائف صحيحة يعني في ذلك اليوم يعني والاستقلال هذا يعني ترتب عليه التزامات على بريطانيا بريطانيا هذا ولا ظهرها لل
2: ظلت مسألة عملية استلام الرواتب كما هي
1: يعني. أيوة ظلت مستمرة أيضا أعتقد أنه يذكر أحمد السقاف طيب الله ثراه يعني من جماعة الكويت هو يعني على اساس ان يعني طلب مساعده يعني القحطان الشعبي بعد الاستقلال من ال على اعتبار نص يعني بريطانيا يعني ما نفذت الوعد اللي التزمت به في الدعم المالي، فكان نزلنا أحمد السقاف كلفني قال هذا ما أدري من كان أمير الكويت يمكن عبد الله سالم صباح أو غيره، نزلنا هنا يعني جينا حضر موت شفنا الدنيا بخير يعني يعني الناس النشاط التجاري هذا ملحوظ يعني الناس مستبشرة، ف يعني طلعنا قدمنا التقدير على أساس هكذا يقول أحمد السقاف على أساس إنه يعني حالهم أحسن أحسن من حالنا عام 67 كان حالهم ذلك يوم أحسن من حالنا يعني، فقدم نصيحته هذا إنهم يعني حضرموت بخير يعني وعدن هذا بخير أكثر وأكثر يعني مع بداية الاستقلال يعني أي شاهد مخزون آخر المدة كما

0: برنامج حواري يستضيف أعلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند باي عشوت. مكتبات ماجد سويدان. تسجيل ومونتاج عبد الله السيود. إخراج خالد أحمد عامر. إشراف عام أفراح محمد جمعة خان.
1: إنتاج إذاعة المكلا 2019.

0: الذي قال لا.
1: لا وألف لا، بس لا بحق. للمغلطة لا، للأونطة لا.
0: الرجل الذي قال لا
1: حسن عبدين.
2: بطولة
0: فاطمة مظهر،
2: محي الدين عبد المحسن،
0: عفاف حمدي،
2: بالاشتراك مع الفنانة القديرة خيرية أحمد.
1: أيوة قلت لا، لو هعيش في شق، لو حلم بجوعي والمخدة كوعي، لو هتمشي زق برضو لا، لا بس لا بحق.

0: حصل يا عبد الفضيل.
1: وايه ده اللي حصل؟
0: الرفض طبعا. يعني هيكون ايه؟ هو انت في حاجة بتحصل معاه غيره؟
1: لا ما حصلش.
0: ما حصلش.
1: مستغرب انه ما حصلش.
0: لا عبد الفضيل ما تلعبش باعصابي يا عبد الفضيل.
1: ولازم يعني تفت كل مرة. قلتلك طلعت قوت المرة دي، خابت ما صابتش.
0: علم ولا علم يا رب؟
1: لا علم، علم الريبورتاجات الصحفية مع الراقصات اللولبية.
0: انت؟
1: انا بتهزأ عشان خطرك. انحطيت الى درجة الذهاب الى منازل الراقصات اللولبيات.
0: انت؟
1: ايوه يا ستي، لكي اكتب عنهن المواضيع والمقالات.
0: عبد الفضيل حجازي؟
1: ايه عبد الفضيل حجازي بقى؟ ها؟ عايز انا اقول لا واترفض؟
0: انا مش مصدقه وداني.
1: ما تخافيش، هنروح بكرامتنا ونرجع بكرامتنا برضو.
0: ازاي؟
1: ازاي؟ هقول الحقيقة كاملة غير منقوصة.
0: تبقى هتترفض اكيد.
1: وبعدين بقى؟

0: اترفد ولا لا؟
1: لا
0: باي.
1: من بختنا لعوج ما اترفدش المرة دي.
0: ما اترفدش ليه؟ قولي لي هيشتغل فين وانا اديهم قرشين واخليهم يرفدوه قبل لا يطلع النهار.
1: بيشتغل صحفي.
0: صحفي ولا ما صحفيش؟ قولي لي بس هيشتغل فين.
1: للدرجات دي بتحب وجيدة يا كامل؟
0: مالنا ومال وديدة دلوق هنا في الوادي التاني عايزين نرفدوه.
1: متغاظ منه قوي انت.
0: ربك والحق هفرطق مني فرطيق.
1: هتفرطق منه فرطيق.
0: اسكتي. غيظني قوي قوي قوي قوي. ست شقق يقدرهم للستان من غير لخلو ولا حتى مقدم اجار. والله لو بيدي لعطيته فيها العدام.
1: ومستعد تدفع فلوس للي يرفضه؟
0: طلع من زمتي 5000 جنيه.
1: طب هات.
0: بوه هاتي. انت كل ما تسمع سيرة الفلوس عتقولي هات.
1: هات وانا ادفع لك. مش هاخدهم ليا.
0: وانت يا ابويا هتدفعي لي ليه؟
1: عشان انت راجل اعمال ما عندكش وقت للحاجات الهايفة دي.
0: ما عنديش وقت. بس عندي ناس هتشتغل معاي للتافه واللي ما تفهمشي.
1: خلاص اتصرف بمعرفتك.
0: طبعا بمعرفتي. امال ما بمعرفتيش. بس قولي لي انت عايشتغل فين.
1: في مجلة الصورة.
0: طيب هاتي عاد القلم واكتبي لي العنوان.

0: الكريم يا حنين على المسكين لله يا محسنين ومن قدم شيء بيداه
1: ايه بيداه ده بيديه مش بيداه ده حرف جر هنا يجر مركب
0: ومن قدم شيء بيديه التاه وكريم يا رب
2: ايه ده متولي الشربيني صاحب عبد الفضيل
3: متولي يا استاذ متولي
0: استاذ مين يا عم حد يقول لي شحات يا استاذ
3: يا حول الله يا رب طب اطلع عايزاه
0: ما باخدش عيش ولا طبيخ
2: انا مش فاهمه حاجه
0: عايزه تفهمي ايه يعني واحد بيشحت قدامك متسول بيقول لله يا محسنين لله في ايه يتفهم دي ولا ما يتفهمش دي
2: لا حول ولا قوه الا بالله
0: كريم يا رب
2: يا سابل الستر على عبادك يا كريم
0: كريم يا رب
2: اهدى بقى انت هتعمل دويتو معايا ولا ايه
1: يا سلام لو توافقي كنا نعمل عمايل يا ناس
2: نعم مش ناقص غير اطلع اشحت كمان
1: وليه لا يعني اشمعنى انا ولا تعملوها وتسيبوا غيركم يقعوا فيها مش جوزك هو اللي وصلني لكده
2: ما عنديش فكره بقولك ما حكاليش اي حاجه
1: طبعا مش هيحكيلك لان دي حاجه تكسف اللي عملها هيقولك انه اتلامض مع اصحاب الشغل خلاهم رفدوني
2: انت كمان اترفدت
1: اتعديت منه يا ستي من جول السعيد يسعد ومن جور عبد الفضيل يشحت
2: بس انت لسه بصحتك وعقلك نظيف ممكن تدور على شغل تاني
1: واما ترفي التاني
2: ليه بقى
1: ايه مش اتعديت من جوزك واللي كان كل ما روح شغل هترفت بينها زيه عشان كده خدتها من قصيره مفيش احسن من التساوي
2: لا يا متولي انت غلطان كده ده منطق المهزومين
1: طب بس شوف لنا حاجة خلينا نمشي انا ضيعت وقت طويل قوي معاك
2: اجيب لك بطاطايا
1: لا هاتي باريز
2: يا ريت يا متولي
1: طب شيل
2: كان من عيني يا متولي
1: طب ايش ساخ كفاية عملتلك تخفيف جامد اهو
2: مفيش داعي للاحراج يا متولي
1: ايه ده انت ناس كده معكوش فلوس خالص طب خد 10 جنيه ايه بس بقولك ايه اعتبريها سالة مفهوم

0: اهلا اهلا بالفيلسوف الساخر الكبير. اهلا اهلا وسهلا. عملت لي الروبرتاج بتاع عسل واحد.
1: اتفضل يا سيدي.
0: هايل ده انت خلصت بزمن قياسي.
1: ربنا يستر. ذهبت الى بيتها وقفت مجدوها احملق في الاساس الفاخر والرياش الثمينة. على الجدران لوحات رائعة لكبار فنان العالم، أليجريكو، فان جوخ، رامبرانت وغيرهم.
0: هاي الجميل.
1: ما تستعجلش على رزقك، لسه التقل ورا.
0: قلت في نفسي حقا هذا بيت فنانة، ثم جاءت جليلة بارعة الجمال مهيبة. حلو، ذكرتني بالحركة الثانية من كونشرتو البيانو لبيتهوفن.
2: ايه يا استاذ ملك متان ما حكيت؟
1: ذكرتني بكلماتي لسليمان بن عبد الملك، يظل الرجل مهيبا حتى يتكلم، وكذلك هي ظلت مهيبة في نظري حتى تكلمت. قلت لها يعني ايه متنح؟
2: انت لسه فاكر؟
1: سلوى وحيد اسمك الحقيقي؟
2: لا الفني.
1: والحقيقي؟
2: خليها في سرك.
1: اوعدك بعلم النشر بس قولي. افتح قوس، لن انشر الاسم ليس وفاء بالوعد، بل لاعتقادي انه يندلج تحت عنوان يقول مخدشات الحياء. اقفل القوس.
2: تاخد حاجة يا استاذ؟
1: معاكي شهادات؟
2: طبعا، اسانس اداب اسم لغات شرقية.
1: افتح قوس، من الواضح ان احدا قد لقنا هذه الكلمات بدليل انها تخطئ في نطق كلمة لسانس فتقول اسانس. اقفل القوس.
2: استاذ.
1: نعم.
2: انت بتكتب كتير قوي كده ليه؟
1: عشان شغلتي كاتب. ايه ده؟
2: حلوة دي.
1: بتقري يا مدام سلوى؟
2: طبعا انا اقرا واكتب زي اللبلب.
1: افتح قوس، الجهل فضاح. لقد تأكدت الآن من انها كانت تكذب حين قالت انها حاصلة على لسانس الاداب. اقفل القوس. قلت لها قصدي اسألك، بتقري كتب؟
2: لا ما عنديش وقت.
1: انصرفت بعدة انطباعات. الانطباع الاول.
0: انطباعات ايه يا استاذ وكلام فارغ؟ ايه ايه ده يا استاذ؟
1: ده الموضوع.
0: انت مطلعها جهلة.
1: ليه هي مش جهلة
0: يا استاذ؟ انت رايح عشان تشوف هنا بتاكل ايه، بتشرب ايه، بتلبس ايه، بتسهر مع مين؟ اليومين دول بتعيش قصة حب ملتهبة ولا هادية؟ هو ده اللي يهم القراء.
1: ما اقدرش اكتب كده.
0: ليه؟
1: لان الالم امانة، مسؤولية. الكاتب
0: بلاش بلاش كلام كبير، الله يخليك بلاش. روح لها تاني واكتب لي اللي بقولك عليه.
1: لا
0: لا.
1: ايوة لا.
0: طب اتفضل اتفضل من غير ما تروت.
1: مش جديدة علينا.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا بس واعية، للكرامة سعية، بالشرف جديرة، بالحياء حق. أيوة قلت لا، بس لا بحق. حسن عبدين.
2: مصطفى الشندويلي.
0: يوسف حجازي.

0: شكاوى على الهوى. شكاوى على الهوى تواصل أثيري أسبوعي. نرفع من خلاله شكاوى وملاحظات ومقترحات المواطنين إلى المسؤولين. شكاوى على الهواء مع فهيم باخريبة. فهيم باخريبة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة أخرى جديدة مباشرة على الهواء من برنامجكم شكاوى على الهواء، وسأدير حلقة هذا اليوم محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر بدلا عن زميلي العزيز فهيم محمد باخريبة الذي ذهب اليوم في إجازة، وإن شاء الله سيكون الأسبوع القادم معكم في برنامجه. مستمعينا الأعزاء، في هذه الحلقة سنتكلم عن بحر العرب وما أدراك ما بحر العرب، عن الأسماك، عن فتوح البحر، عن سمكة الساردين أو التي نسميها العيدة. سنتحدث عن هذا الموضوع لأن هناك قل المنتوج السمكي خصوصا في هذه الأيام وهو من فصل الخريف، الكثير يشتكي من صعود في أسعار الأسماك وقلتها ونذرتها، خصوصا نحن في محافظة حضرموت الساحل نشتهر ودائما تكون عندنا الأسماك فائضة، لكن في مثل هذا الوقت في الخريف تقل شوي، لكن هناك أسباب أدت إلى قلة الأسماك في بحر العرب. عن هذا الشكاوى التي يشتكي منها الإخوة المواطنين في حضرموت، وهي قلة الأسماك ونذرتها هذه الأيام وارتفاع أسعارها، وأيضا سنتحدث عن سمكة الساردين، هذه السمكة أو العيدة التي تجلب الصيد إلى بحارنا وفي الأعماق وتكثر الصيد. عندما تكون هناك بعض الأخطاء في الاصطياد أو الحاوي ما نسميه، تقل هذه السمكة وبالتالي يقل الصيد. لذلك سنتعرف عن هذه المحاور من المختصين في هذا المجال، وسيكون ضيفا معنا في الاستديو الباحث السمكي الأستاذ عمر خميس بامتيرف، لنتحدث معه عن هذه المشاكل التي تواجه البحر و

أيضا عن سمكة السردين العيدة وأحوال بحر العرب، وهو يعتبر من الشخصيات الاجتماعية وباحث سمكي له باع طويل في هذا المجال، وله بعض المؤلفات والكتب التي قام بتأليفها، منها أحوال بحر العرب ووقفات وشواهد من تاريخ روكب القديم. وهناك أيضا هو قيد الأسماك في بحر العرب وفوائده، هناك كتاب آخر، إضافة إلى أطلس حضرموت البحري، وهناك دراسة من قبل الأستاذ عمر، مقدمة لكلية البيئة والأحياء البحرية في جامعة حضرموت، وهو طبعا كما قلنا من الشخصيات الاجتماعية وباحث في المجال السمكي. سيدور حوارنا عن أحوال بحر العرب وعن الأسماك التي في هذا البحر. التنفيذ والأخراج لهذه الحلقة الزميل أسامة عمر جابر، ومن إدارة الأعلام الجديدة الزميلة مادلين باكود. تابعونا على مدار الساعة الأثيرية القادمة بعد هذا الفاصل.

0: عدنا لكم بعد هذا الفاصل الترحيبي، وأرحب بضيفي في الاستديو الباحث السمكي الأستاذ عمر خميس سالمين بامتيرف. أهلا وسهلا أستاذ عمر معنا اليوم في برنامج شكاوى على الهواء عبر أثير إذاعة المكلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكرك على تقديم هذه الحلقة نيابة عن الأستاذ فهيم باخريبة، كما نشكر المخرج أسامة جابر والأخت مادلينا بكود على حضورهم معنا في هذه اللقاء. أولا نبدأ حديثنا عن فصول السنة والنجوم. فترة ما نحن فيها اليوم، نحن في منتصف فصل الخريف، يعني النجم السادس، النجم ما بعد مضي نجم النعايم ونجم البلدة ونجم المرزم ونجم سهيل ونجم بعريق اللي الناس الآن تضج منه. نحن اليوم في اليوم الثامن من نجم بعريق، فصبركم، عاد باقي 4 أيام أو 5 أيام بيخرج النجم بعريق وبيدخل نجم الخباء.
0: الخباء من نجوم الخريف،
1: بل هو النجم الخباء هو أكثر شدة حر.
0: يعني الحرقان
1: أيوه، لأنه هذا في متعلق بأحوال البحر ومتعلق بالزراعة.
0: أيوه.
1: والفائدة طبعا يستفيد منها هذا حساب الشبامي.
0: الشبامي
1: هذا باحث يعني فلكي قديم ما كان يملك
0: ما يملك النجوم هذا على مدار العام. أرتب
1: هذا النجوم على مدار العام. ونبدأ بالحديث عن سمكة العيد. سمكة العيد ينتظرها الناس كثيرا، خاصة في موسمها اللي نحن فيه الآن، نجم المرزم انتهى ودخلنا في نجم الخباء
0: في بعريق.
1: في بعريق
0: يعني 5 أيام بيدخل الخباء.
1: لكنه نحن في في في السنوات الماضية تكون متوفرة هذه السمكة اللي
0: يقول
1: سمكة باتوبة، هي سمكة الخريف، حجم كبير اللي عمر السمكة هذه لا يتجاوز 3 سنوات. شوف كيف اللي هي الكبيرة، لأن بعدين هي العيد الكبيرة وأقل منها أقل العيد الفاخر يقولوا لها هي عمرها 2 سنين. والموسم الصحيح هو كل موسم يأتي على وقته من بداية ما يبدأ التخالق لهذه السمك الأسماك بشكل عام. فلماذا سميت هذه السمكة بملكة البحر؟
0: يسمونها ملكة البحر.
1: ملكة البحر هذا اللقب يعني عظيم لهذه السمكة لعظمتها، لأنها جميع الأسماك تتغذى على هذه السمكة. بل إنه الإنسان يفضل هذه السمكة عن بقية الأسماك، وخاصة بعد أن عرفوا قيمتها الناس الآخرين
0: اللي قيمتها الغذائية.
1: قيمتها الغذائية أيضا بالمقابل كانت لها قيمة كبيرة، وقيمتها كانت يعني تتوزع في عدة خصائص للإنسان، في طبخها، في تجفيفها، في ملحها، في شفت كيف؟
0: في عصرها.
1: في عصرها شفت كيف؟ فالأسماك هذه اللي هي سمكة العايدة هي غذاء لجميع الأسماك. بل يعني حاصل عندنا أزمة الآن في بحر العرب، وسببها استهداف سمكة العايدة. يعني في وسيلة ما كانت موجودة، شفت كيف؟ اللي هي وسيلة شبك حوي الساردين. شفت كيف؟ في شباك، في شباك مشرعة في الساردين اللي هي شباك هذا الصيد، شباك العينة وشباك يعني. المدود وهكذا، لكنها أخطر من يمارس هذه هم الصيادين المخالفين اللي طامعين مع المادة من دون ما يفكروا أنه ممكن لو أقاموا استهدف هذه الأسماك بهذه الكميات حرم الناس من صنيع، حرم الناس من أكلها، حرم الناس، حرم الطير، حرم شوف كيف.
0: بل الصيد
1: وبالمقابل فين تروح؟ فين تروح هذه؟ تروح في مكان غير قانوني. شوف كيف. فأهمية هذه السمكة، هي سمكة اقتصادية وأيضا محركة لجميع الأسواق.
0: صحيح.
1: الناس الآن تتلهف يشتوا ويكلوا عيد،
0: ماشي
1: كيلو حقها من 5000 إلى 4000، كان قيمته
0: مش موجوده يعني.
1: هي موجوده يجيبونها من السيحوت، لكن اللي بها هو التقطع. يعني على مسافة الحوت، يقول لك الآن الحوت على طول النظر، يأتي هذه صاحب الشبك ويستحوذ عليه كله
0: يحويه
1: ثاني يوم ما يحويه. وأيضا بالمقابل في صيادين سبب في ضياع هذه السمكة من موطنها، توصل الأمر أنهم حتى يغذون السمك العيد، يعطونها أندومي، يعطونها بطاطس، يعطون يعني يذلعون السمكة هذه في شيء اللي ما كان جده ولا أبوه يقوم بهذا العمل.
0: صحيح، نعم.
1: كان في ذاك الوقت إذا انعدمت السمكة يلقي نكشة، نكشة عبارة عن تراب شيل كثيب من الساحل.
0: أيوة.
1: ورميها وتطلع هي عليه،
0: تطلع التراب
1: لأن هي تتغذى على الهوائم النباتية وعلى الطفل. شفت كيف؟ أيوة. وأيضا السمكة هذا أصبحت ثقافة، الناس كلها الكبير والصغير، التاجر والفقير والغني يتخبر عنها. تكبد الحين، بل إنها يعني أصبحت في ألسن الناس شيء عايد اليوم، شيء عايد اليوم. شفت كيف الحين؟ لأنها صحية. وبالمقابل أيضا يعني كان في ذاك الوقت كانت مهتمين بها الشباب والنسوة والأطفال والكبار وهكذا، لأنها مغذية وتفيد أكثر شيء للمرأة الحامل.
0: مفيدة يعني.
1: مفيدة. شفت كيف؟ وال الحالة تتطلب إلى شيء من الاهتمام والحرص وتطبيق النظام. النظام عندما يفقد تفقد الأهمية للحاجة حق الناس. وأيضا بالمقابل في هناك اختلالات موجودة في بحر العرب. يعني أنا هذا الكلام ممكن نتحدث عنه وأريد كل واحد يسمعه. في عندنا هيئة اسمها هيئة المصايد في بحر العرب. طيب هذا على الورق، لكن هيئة المصايد في خارطة موجودة ماشي موجود مذكور بحر العرب. وهذا أنا أحمل المسؤولية الوزراء الحضارة والمسؤولين وكل من كان موجود يعرف هذا الكلام، يعني وكان ما يعرفوا فعلا أنهم يعرفون لأن قلوبهم ما متعلقة بالبحر. الخريطة كلها كانت قديما ودرسناها في المنهج السوداني، مكتوب بحر العرب، خليج عدن، البحر الأحمر.
0: هذا مقسمات،
1: مقسمات هذا البحار ثلاثة. خليج عدن هو هي ما هي إلا عدن، هي نفسها هي الخليج، لكن بحر العرب يمتد إلى شرق عدن.
0: من وين بالضبط بحر العرب؟
1: بحر العرب يمتد من الهند.
0: آه.
1: لأن هي الهجرة العربية كانت التجارة كانت وهكذا، ولكن
0: يعني الهند هذا شرقا من
1: شرق، شرق يعني على حد يعني مش كل الهند، الجزء الغربي مكتوب يعني بحر العرب،
0: المحيط الهندي،
1: المحيط الهندي هذيك في الجزء اللي هو مربوط بالهند.
0: لكن نحن في من الهند،
1: نحن جزء من الخليج من المحيط الهندي. شفت كيف؟
0: نعم.
1: لكن انه نحن الان انظلمنا، بل انظلمت حضرموت بشكل اساسي انه مع هالاسم، ولكن الحقيقه كل الاعمال وكل التجارات وكل الاستثمارات وكلها تكتب، بل انه المنظمات اللي تاتي الى عندنا هنا في حضرموت المنظمات تنقل باعتراف، تنقل كل ما هو موجود باسم البحر العرب وخليج عدن. يعني انت الان لبست الخارطه قدامك كان وركزت على بحر العرب، ما له وجود، مش مكتوب نهائيا في الخارطه، بل انه خليج عدن يمتد الى راس فرتك. شفت كذا الحين؟ فهم يستنزفون هذا، ومن ضمن الاستنزاف الاسماك. حقيقة هم يستثمرونها اداريا وسياسيا واقتصاديا وكله. شفت كيف؟ وهذا الكلام جبنهم يفهمون اخواننا الاكاديميين والمسؤولين وغيرهم انهم يبحثوا عن وجود بحر العرب بما من شانها من اجل حضرموت ومن اجل شبوه ومن اجل المهرة. المهرة صدقنا انهم عملوا لهم هيئة خاصة مستقلة ما لها علاقة
0: بحضرموت.
1: في حضرموت.
0: ولكن عندنا هيئة المصايد السمكية بالبحر العربي، اعتقد او بحر العرب.
1: بحر العرب اسم، لكنه مش موجود في الخارطة انه بحر العرب. حتى في القوانين مش موجود نهائيا. شفت كيف؟ فعرجت لهذه النقطة انا الهدف ان احنا نعرف لماذا استهدفت الأسماك ولماذا تذهب للصومال. عندنا نظام موجود يطبقونه في عمان ويطبقونه في الصومال،
0: لا إله إلا الصياد،
1: النظام النظام السمكي بشكل عام. النظام السمكي بشكل عام عندنا موجود، بل هو يعني ممكن استفادوا منه اللي في عمان اللي في السودان ما في الصومال، من دون أن نستفيد نحن منه في حفاظ الثروة السمكية. طيب نأتي لسمكة العيد. سمكة العيد طبعا هي سمكة يعني ضعيفة لكنها كبيرة في مقامها وتندرج هذه سمكة العيد في عدة مسميات تسمى الحوت. يعني تسأل الصياد وتقول له إيش هذه الأسماك اللي في البحر، يقول لك هذا حوت. الحوت اللي هي العيد،
0: العيد يسمونه الحوت،
1: حوت. وهذه هي بعدين جاءت في الجانب العلمي تسمى الساردين. الساردين فهي تنظر كثير من الناس بل ما عندهم معرفة كاملة عن أسماء الأسماك. شفتنا كتيبات وكتب موجودة صادرة من الوزارة يتحدث عن السماك العيد، ودخل عدة من الأسماك وسمها عيدة، وهذا خطأ. بينما الصياد الحضرمي استطاع أن يميز هذه السمكة اللي هي سمكة الساردين، ويجعل لكل شيء من هذه الأسماك مقام. المقام الأول هي ملكة البحر العيدة،
0: ملكة البحر،
1: ملكة البحر. ولو ما هي ما توفرت الأسماك. أيضا لا إله الله تأتي بعدها سمكة العرعر،
0: نفس الفصيلة، نفس العيد،
1: أيوة. اللي يسموها في عدن عيد، وهي عرعر. طيب العيد نوعان، ركزت فيها تمام، تفند هذه من هذه. العرعر نوعان، تكذل هين. يأتي بعدين الشفر، الشفر نوعين، تكذل هين. يأتي من هذا الفصيل أيضا البربير، تكذل هين. يعني فصيلة الساردين هذه مميزة لأنها أسماك عظمية شوكية. إيش معنى عظمية شوكية؟ هي الأسماك بشكل عام في بحر العرب أو في البحار كلها تأتي فصيلين، أما تكون أسماك غضروفية
0: أو
1: أسماك عظمية، بما فيها الأسماك الكبيرة الشوحط كلها تعتبر عظمية. والغضروفية هذه الخم والسفن وهكذا من عائلة الخم القرش أقوله. طيب ناتي لسمكة العيد، لماذا سميت عظمية شوكية؟ لأنه في لحمها عظام
0: شوك.
1: شت كذا الحين، يعني بتشوف الصبو، بتشوف البربير، بتشوف الشفر والعرقة، وهذه لحمها متداخل بشواك صغيرة دقيقة يعني. لكن عندما تزحف ما تقدر تأكلها حتى العيد، في الصيف، في الصيف ما تقدر تأكل العيد لأن لحمها كله شوك. فسمكة العيد هي سمكة يعني يجب أن الواحد أن يحافظ عليها، وخاصة الصيادين.
0: نعم. نعم.
1: تفضل.
0: إذن العيد لها موسم كما أشرت، يعني ما تقدر تأكلها في الصيف أو في غير وقتها، لكن أصل الوقت الحقيقي متى؟
1: بالنسبة لموسم العيد الآن، من الآن تبدأ.
0: من الآن. من هذا النجم.
1: من هذه اللي هي الآن في فترة التكاثر. الآن تتغذى على لاحظ البحر الآن عبارة عن خليط من الألوان، عبارة عن هوائم نباتية تتغذى عليها جميع الأسماك الصغيرة، لكن العيد بدرجة أولى
0: تتغذى على هذا،
1: تتغذى عليها. والآن موسمها سمينة، الآن يجيبونها من الشحر
0: سمينة،
1: أيوة. تي من الشحر بس مملوحة وما هي كماليتي طازي
0: من البحر توم،
1: أيوة. هنا جابوها للصيادين من الركب، لكنها مش كما حق الشحر. لأنه أيوة، لأنه حركة هجرتها تؤدي إلى قل سمنة، هذا اللي طاردها الصيد المهاكدة. أيوة، قل لي فين موطن هذه الأسماك، أسماك العيدة
0: وين؟
1: فين بيئتها؟
0: فين بيئتها؟
1: لها نحن الآن في الساحل، في شريط الساحل اليمني هذا، من رأس الكلب، بل إنه من مصب وادي تبن
0: أبين،
1: في أبين. هناك في مكان لها يستفيدوا من أصحاب عدن، تخالق فيه بس كميات أقل. وفي على مصب وادي حجر، وادي حجر هذا يصب في قريب ما يفع مكان موطنها، حفرة في رأس الكلب. وفي موطن لها في شحير، جدفة شحير بس كميات أقل، لكن الكميات الكبيرة والتجارية
0: وين؟
1: في شحير، شوف على مصب وادي حويرة. المكان الرابع اللي هو الأهم والرئيسي على مصب وادي المسيلة في سيحوت وشرخات. شت كذا الحين،
0: هذا
1: تكاثرها وهي اللي تغذي المنطقة كلها بشكل عام. في مصب أيضا في وادي الجزع، هذه في المهرة هناك في ذا الخيضة، وبرضه لكم كميات قليل. مصب سيحوت هذا هو اللي يغذي شرق وغرب الأسماك، دي تكون فيها كميات كبيرة. لكن فين تتواجد هذه الأسماك؟ هي تتواجد في العمق وتنتقل إلى قريب من الساحل. واختيار المواقع الساحل هي الأماكن العميقة. فالصيادين يعرفون هذا الكلام، يجون يصطادون من الركب، بحر ركب عميق
0: وهي تيجي على العمق يعني.
1: تبغى تيجي على العمق وتحب إنها تكون تتجنب الحرارة. والعمق دائما يكون فيه برودي. شفت كيف؟ أيضا في سيحوت حفرة كاملة تواجد في الحامي اتجاه مقرى، تواجد في سيف الشحر في مواقع العمق، وتنزل إلى مواقع إلى أماكن. شوف الله سبحانه ربك كيف، لا إله الله، إنه يسير هذا العيدة لتصل إلى الإنسان ليصيده.
0: سبحان
1: الله. شفت كيف العيدة هذا يستفيد منها الطير، يستفيد منها المزارع، يستفيد منها الجمل والمواشي، يستفيد منها الإنسان.
0: صحيح.
1: تدخل هذه سمكة العيد بالنسبة للإنسان في طريقة طهيها في التنور، أفضل طريقة أنك تظهرها.
0: نعم صحيح.
1: وهذا كل من وجهها للنساء أن تهتم بهذه في ترب في دارة العيد، أفضل من أنك تضعها في فرن أو تطرحها في كري أو في محماس أو في شفت كيف. أيوة. وإذا تدخل في الصياد يهتم بها، تدخل في باب التجويف تخريب وزيف
0: مجففة.
1: مجففة. والمجففة هذه كل منطقة. شوف أنا الآن أريد أن هذا الكلام يسمعه كل واحد اللي بيتحدث عن تاريخ قديم في الساحل. أي منطقة ما فيها موقع لتجفيف الأسماك يقول له نحن مصراح، لا تعتبر قديمة ولا يعتبر أهلها الصيادين خدموا الساردين.
0: ضروري هذا ضروري الأسماك العيدة هذا.
1: أيوة. شفت كيف؟ لأن هي كانت أساس حركة البحر.
0: نعم.
1: والناس كله ما كان حد يعتمد على سمد ولا على شيء،
0: كلهم على العيد.
1: كلهم على العيد. بل هي الغيد تعتبر الرفيق النافع في البيت. شفت كيف؟ ويصنعوا منها مالح، والمالح هذه يفيد في وقت
0: يعني عدمها. في مالح من العيد يكون.
1: أوف. سلام.
0: أنا أذكر
1: وعلى فكرة شوف العيد العيد وأنا شفت يعني تجربة صراحة قدموا عليها الأخوان في صناعة تونس العيد.
0: الساردين.
1: السلام. إيش على توني مصنع موجود قائم عليه، قائم عليه الأخ دكتور أسامة معروف باهرمز، والأستاذ أحمد محمد باقويطة، وآخر ثالث دحين نسيت اسمهنا، من الثلاثة هذول شكلوا يعني عمل رائع جدا. ويصنعون تونة الساردين ممتازة، تدخل في ناعيتين، في على البخار وفي مكشنة، لذيذة جدا. بس جو في وقت أزمة صراحة العام وذي السنة ما استطاعوا أنهم تقريبا يصنعون. ليش؟ لأنه العيد كان يشترون الديش بخمسة ألف ثلاثة ألف، الآن الديش بمئة وعشرين. ستكذب الحين لأنه يروح للمصانع اللي طارد الآن المسألة هذه مصانع الطحن. هذه المصانع جاءت بقرار صراحة يعني ما هو مقبول، بل إنه في دول العالم كلها لا توجد مصانع طحن أسماك
0: إلا عندنا.
1: إلا عندنا هي مصانع طحن مخلفات الأسماك.
0: مخلفات.
1: مخلفات.
0: لكن العيد ما تطحن.
1: لكن مش العيد، الأسماك بشكل عام
0: كلها طحن.
1: كل هيدو البحر يعطون المصانع. تكذب الحين ودخل الطماعين في إنهم يحيوا هذه المصانع ويهتمون بها على حساب أنفسهم وعلى حساب الناس والمجتمع كله، وحرموا الناس من الذي. إذا كان هو لإصدار القرار حيدروس الزبيدي كان رئيس. وبعدين
0: ممكن نأخذ اتصال الأستاذ عمار. السلام عليكم. يمكن انقطع، ممكن يتصل الأخ المتصل. إذا قلنا سمكة الساردين اللي هي العيد، هناك كثير من العوامل التي نقول سببت انقراضها، لأن نحن منتظرينها في هذا المواسم. العام الماضي ما فيش، اللي قبله ما فيش، أعتقد العام اللي قبله كان في موجود العيد. السلام عليكم. يا هلا، من معنا؟
2: أنا أبو رامي.
0: حياك الله أبو رامي.
2: بالنسبة للأسماك يا أخي، بعض الأسماك شبه حقنا من درجة فايدة منها، من الغلس. هذا الغلس كان دعم في ربطة فيه موجود.
0: الغلس
2: في ربطة في البيرو، يعني بيرو في البواخر، حبه تحبه بالبواخر، من أحسن الأسماك كان الغلس هذا نوع البني شو.
0: نعم.
2: هذا الدرب عشي في الأسماك كل لأنه في حضروه النمات. شفت كيف؟ هذا أسماك يعني قديمة، هذا بالأنزان نومها.
0: صحيح.
2: أسماك وايدة من دربة شبها حمد يا أخي. نعم. لما بالبحر الحين
0: نعم
2: العرب منهوب أصلا.
0: نعم شكرا أبو رامي على هذه الملاحظة. نعم الأستاذ عمر بيرد عليك إن شاء الله. شكرا لك.
1: شكرا لك أبو رامي. نعم. على هذه الملاحظة. هو فعلا أنه البحر استهدف. وريد تريد الوزارة وهيئة المصايد وبعض الصيادين أن يصلحوا هذا الجانب ويشتوا يعالجوا وكيف يسوي، لكن ما في اليد حيلة.
0: نعم.
1: أولا لأنه نحن إذا كان بنتكلم عن البحر ما لنا بحر. البحر هو بحر خليج عدن ويتصرفون فيه المركز عدن ويعملون الاتفاقيات أصحاب عدن وبآخر تشتغل باسم خليج عدن. ما يقول لك أنا ما لقيت الاتفاقية باسم بحر العرب. ثانيا لماذا الأسماك اختفت يا أبو رامي؟ إذا الصيادين بيعرفوا بيحافظوا على سمكة العيد كل شيء بيستقر. سمكة العيد بتذكر أن أحب بذكرك أنا بموقف في وقت جمهورية اليمن قبل الوحدة إنشي مصنع طحن في خلف عندما رأوا الروس رأوا قبل ما نحن نرى غلقوا مصنع الطحن وباعوه بسبب أنه بيسبب أزمة في البحر. أزمة أسماك. الآن أنت بتحدث عن الغلس، وين الطرناك، وين الغودة، وين الشرام، كل هذا هجت. نحن عندنا يعني أزمة حاصلة بسبب غذاء هذا الأسماك. لو الصيادين لو الدولة لو ينظموا عملية المصانع، يا أبو مصانع دخلوا عندنا ينظمونها يعطون لها شيء بدل ما أنه تحوي أسماك العيد غذفها بدل تيوبني 30 شحنة بالسيارة.
0: أول غدفونة العين.
1: أول غدفونة وهي صح.
0: هي أنا صح طيب صح.
1: شفت كيف؟ والله الحقيقة. بتوفر يا أبو رامي أسماك الغلس وجميع أنواع الأسماك بتكون موجودة.
0: يعني.
1: لأن هذا الأسماك كلها هجت إلى الصومال. هجت إلى عمان. عمان يحون الطرناك من أطراف الساحل. نحن عندنا الآن معنا الاسم. يا أخي أنت تدخل الآن معك 10,000 بغيت لك وصل الطرناك والله بغيت لك غودة والله بغيت شيء من هذا الأسماك ما تحصل شيء. شفت كيف الحين؟
0: معك 10,000
1: معك 10,000 وعادها هذا منين تأتي من السومان عادي إلا قليل نادر حد يجوب الغلس الآن الغلس الآن موسم شف يا أبو رامي موسم الآن وسمين
0: موسم الغلس الآن
1: موسم الغلس شفت كيف أيوة وأنواع البياض الثانية الأسماك بتكون الآن بتسمن وعندما توفر أسماك العيد راح تسمن أكثر
0: يتغدى على العيد
1: نعم
0: وأيضا الزوكي وقته ولا
1: منو
0: الزوكي
1: الزوكي شوف أنا بقول لك حاجة واحد في واحد يقول لك كلت زوكي كلت زوكي مثل في الصيف في الربيع كل شيء له مواسم كل شيء له موسم العيد هذا موسمها من الشهر الأخير من فصل الخريف أو في الشهرين الأخير من فصل الخريف إلى شهر 12 نهاية نجم الحنعة نهاية نجم الحنعة في فصل الشتاء كيف الحين
0: ينتهي موسم العيد
1: بعدين تكون فيها شوك وتكون فيها
0: نعم يعني تقريبا 6 شهور على كذا
1: ممكن تحسبها الست شهور هي الأساسية
0: لموسم العيد
1: موسم العيد يعني ولكن أيضا في سمكة لحصلت غذائها في موطن تجعل أنها تكون مستقرة تقدر الحين تكون سمينة حتى إلى فصل الربيع إلى الشهر الأول والنصف الأول من الشهر الثاني تكون سمينة وهذا تغديناها في كشن
0: ما شاء الله
1: شفت كيف الحين على الصيادين أن يهتموا من أجل مصلحتهم أن يحافظوا على سمكة الساردين اللي هي العيد
0: ومتم استقرت العيدة يعني في البحر
1: كل شيء بيستقر
0: كل شيء بيستقر والصيد بيجي زي أول وأحسن
1: كل شيء
0: يعني والسبب الآن هي العيدة لما اختفت اختفى الصيد السمين واختفت كل أنواع الصيد التي كنا نعاهدها في الديرك أو الطرناك والغودة والاسمه هذا الطمكري
1: صحيح
0: البقسة وكثير من الأسماك
1: كثير من الأسماك الآن انقرضت بسبب عدم وجود الساردين اللي هي العيد
0: نعم
1: تفضل
0: أستاذ عمر طبعا أنت لك كما أشرنا في البداية عدد من الكتب قمت بتأليفها وهذه المسميات للأسماك أنت تذكر بعدها أعتقدنا معي نسخة من الكتاب كل سمكة بصورتها ولها الاسم فممكن تحدثنا عن هذا الجانب، جانب أسطاراتك؟
1: شكرا على هذا السؤال. بالنسبة لي إصدار الكتاب أول عن تاريخ روكب. روكب يعني حسبه تنظر يعني إذا ما أنا غلطان هي توم على الشهر في تاريخها القديم.
0: توم يعني
1: توم. شفت كيف؟ والمناطق هذه كلها موجودة، لكن عملية ربط البحر الصياد وعمله بالبحر هو يأتي من خلال وجود تاريخ له تراث. شفت كيف؟ فانتقلت في هذا الجانب وتحدثت عنه وعن تاريخ روكو فيما يخص أقدميتها وعلاقة المناطق اللي أكثر من 40 منطقة كان مركز حكمها في روكو، وجميع الخطوط تسجل من عمار روكو على مسافة 40 منطقة، مسافة ساعتين كاملة في اتجاه المناطق الأرياف. أيضا تحدثت عن الوسائل. الوسائل كانت في وقت نظر للصيادين كانت وسائل رحيمة ووسائل تقليدية تساعد على استقرار الأسماك. شفت كيف دحين؟ وأيضا الصيادين القدام كانوا يمارسون وسائل متعددة، بل أنهم يعتمدون على صيد الأسماك بعضها من البر،
0: أسماك يعني البر،
1: شباك البر. يعني الجر، يقولوا أسماك الجر من البر.
0: أيوة.
1: شفت كيف؟ وما كانت هذه الأسماك الوسائل اللي هي موجودة الآن اللي هي مضرة الآن في اللائحة موجود يمنع ركوب البحر في الليل. أول في النظام يطلعون الصيادين البحر نهائيا من ميفع إلى المصينعة، ما حد كان يطلع، لا يوجد أنه حد من الصيادين يمارس عمل في الليل إلا إلا في وقت هم يتفقون عليه الصيادين. عندما الأسماك العيد هذه اللي هي برنامج أو إلهي أنه تكون موجودة تخري من الليل وتطلع في الليل، الليل هو آخر الليل يعني في الفجر،
0: الثلث الأخير من الليل،
1: الثلث الأخير من الليل. وتلاحظ أن القوارب الصيادين يطلعون يصطنون أو يجلبون هذا العيد يطلعون قبل شروق الشمس لأنها مشان يحضرون لأن قتها موجودة قدام نزلها للمكان، وبعدين يجي وقت ثاني ركوب البحر يكون من بعد الساعة 10 ضحوة لأنها تنزل في هذا الوقت وهم يترقبونها ينتظرونها ويروحوا إلى أماكن ما هو ما هي متواجدة فيه. شفت كيف؟
0: نعم.
1: ويجي وقت أنه الصيادين أنفسهم أصحاب العدة ما يكون إلا بعد الظهر قدهم كلهم في البر.
0: بعد الظهر
1: قدهم كلهم في البر. كان بالنسبة للصيادين الحزيقة يختلف وقتهم، يابلوا كمية أقولهم نحن شحن، يابلوا شحنة أو شحنتين قد ساعة 10 قد في دارهم
0: ما شاء الله بدري،
1: لأنه طلع بدري. واللي يطلع متأخر يجي يدخل عليهم المغرب والعصر وهم عادهم يرون من القارب إلى التبروح، كان يبرحون يعني في برنامج كان ونظام، لكن إنه يظل الصياد إلى في الليل يدخل له عقوبة
0: حسب الله،
1: حسب الله. شفت كيف؟ يعني في نظام في ذاك الوقت والناس تتبعه وتحترم
0: الأنظمة
1: والقوانين. وبالمقابل أيضا السوق، السوق له دور كبير أن تكون هذه الأسماك مرتبطة بتسويقها. أما لو تأخر الصياد ما جابها في وقتها خلاص تترفع على ما عليها سوق نهائي، يعني عكسها لصنع ثاني أيوة. شفت كيف؟
0: نعم.
1: فالآن له موجود لائحة موجودة لكن بعض الصيادين ما يلتزمون.
0: ممكن نأخذ اتصال استاذ عمر؟ هذا السلام عليكم.
2: محمد
0: يا هلا.
2: عليكم
0: السلام. هلا أبو رامي.
2: محمد أبو رامي ما تبى ما بعجب الموضوع في كل ما في عندي مسلم هذا.
0: أيوة.
2: هذا كان تطلب مرعى في السيف الأسماك أحسن شيء في
0: هذا الموضوع. قبل الكبس يعني قبل الكبس.
2: والله السيف زين، كل السيف زين، قالوا بلوك طلع كل سنة قالوا إنه قالوا بلوك تسوده.
1: في
2: ما في
0: أحسن
2: شيء
1: هذا
0: في
1: موقع.
0: أمام
1: أيوة.
2: أحسن
1: من الأحمر.
0: ورامي، ورامي نفسه.
2: أيوة نفسه.
1: يا أبو رامي.
0: يا رامي اسمع الأستاذ عمر مك.
1: يا أبو رامي.
2: الله يسلمك. أسمع بدي كل واحد من روك السماوي.
1: الله يرحمه توفي.
2: هذا
1: الله الله يرحمه
2: الله
1: الله يرحمه الله
2: يقول لك في الشرق سلم
1: صح شوف يا أبو رامي.
2: يا أبوي.
1: أنا أقول أعوذ بالله من كلمتنا.
2: الله
1: يعني. لا سني حوالي 69.
2: تقريبا.
1: شفت كيف؟ وشو يعني المنطقة هذه المكلة كلها كانت الصيادين وأبناء المنطقة كلهم يصطادون من أطراف الساحل المكلة. أطراف الشاطئ. والأسماك كانت فعلاً متوفرة، لكن أيش اللي حصل؟ حصل التغير. تغير الآدمي
0: كبس يعني
1: الكبس يعني. كبسوا في داخل البحر وعندما انتهت بايش الأسماك هذه تأتي إلى البر من شان ايش او من شان انك انت تأخذها شفت كيف انت تأخذها وايضا هي جات لعندك لتتغذى من هذه الاطراف الشواطئ
2: لا استاذ
1: مش ما نستعد نستعد من الساحل ايوه استاذ اللي تي على غداها هي تي على غداها وانت تسقي لها الطعم انت تسقي لها الطعم وتطلعها
2: نعم كل شيء ما
1: ينفعش كل مثلج وتحول لتلي
2: فوقه خلوا صبح يمرهم صح ايوه
1: هذا مسؤولية تربية مسؤولية تربية مسؤولية تربية صح
2: الحين مع حالي
1: صحيح
2: حالي ما يسد هو الملح
1: صحيح كلامك
2: خلاص والله شوف انا شفته في سوق والله ملاحظه اللي بقول ما حالي فبصيد ما بحر مالح
1: صحيح.
0: صحيح. يفسد الصيد يفسد
1: صحيح.
2: نعم. فعلا
1: صحيح كلامك وفي السوق معروض حسوس وفي السوق يبيعون أصحاب العوازل يعني مقزز ما في عندهم طريقة الحفظ الصح ولا في عندهم
2: يا شير عمر
1: أتفضل
2: محالي محالي محالي
1: كلامك كلامك صحيح
2: ما بين فيه
1: صحيح كلامك هذه هذه هذه دعوة نوجهها لهيئة
2: البيئة عمرنا احنا الناس يطوعون شوية فيه
1: هذه التوعية التوعية تتحمل مسؤوليتها تتحمل مسؤوليتها في هيئة اسمها هيئة البيئة أو هيئة اللي تنظم الأسواق
0: والأحياء البحرية
1: الأحياء البحرية لا مش
0: بالجامعة
1: لا لا اللي هم هنا في
0: هيئة البيئة
1: أيوة شفت كذا الحين هذا مفروض تكون بمراقبة هذا الأسماك وتوعي أصحاب العوازل كيف يحفظونها وتوعي الصيادين كيف يحافظوا عليها ويطرحون عليها تصدق أن الأسماك اللي ترش بالثري وهي في البحر وهي طازية قيمتها العالمية أفضل أنك أيوة لأنها محفوظة والقيمة الغذائية حقها موجودة فيها لكن من البحر وتزيل لما حتى نحن عندنا هنا بتلاحظ أنهم يرمون بالحوت تقول اللوت تقول حجرة
2: تحول ثلية من
1: الحالي لا مرة من القارب من القارب الصيادين يرمون تقول حجرة وهو نحن
0: غلط
1: أيوة صحيح كلامك
2: صحيح.
1: صحيح.
2: في
1: حياة وايد يا أخي يا عم عمر. أيوة. في هذه يعني الآن يسمعون كلامك على أساس إنه يهتمون بغذاء الإنسان في مواقع الإنزال في مواقع التسويق في مواقع.
2: والله شفت. يا عم
1: أنا عم أنا التقيت ب.
2: الناس يفهمون كل طاقة بيجي هاد خيالين ما
1: حضوا ولا اسمه ده تاني عم
2: موزة. موزة نعم
1: صحيح صحيح كلامك. صحيح كلامك صحيح
2: والله يا اخي ناس طيبين يا اخي الناس دفوت تكلموا ودفوا
1: بالدفوت تكلموا هنا صحيح كلامك
0: طيب شكرا لك يا ابو رامي على هذه الملاحظة شكرا لك
2: شكرا الله يحييكم
0: حياك الله حياك الله يا هلا طبعا كثير من الاول كان في اختلاف يعني اكيد بين الاول بين الان في اختلفت الاشياء واختلفت
1: الظروف
0: الظروف يعني بالضبط يعني فنحن كنا نتكلم مع الأخ برامي فعلا يعني هناك في أشياء يعني
1: أشياء حصل تحتاج إلى مراعاة
0: بالضبط يعني لو تكلمنا عن الكتيب الذي كنا أو الكتاب الذي أصدرته يعني في أنواع من الأسماك وبالتسميات يعني هذه التسميات هي محلية أو جبتها مثلا يطلقوا عليها عالميا أوكي
1: والله بالنسبة للصياد الحضرمي عمل تاريخ بس لا يوجد من يهتم به شفت كيف صياد الحضرمي له لغة مش موجودة في العالم يتحدث بها وما يعرفونها للصيادين بعضهم البعض هذا ما حد مهتم بها وهذا اللي ما اللي ناسفه انه الى الان لا يوجد اهتمام بالبحر بشكل عام. الناس تطاحن كلها على النفط وعلى الغاز وعلى الذهب
3: وانت كباحث
1: البحر.
3: انت كباحث
1: هناك باحث هناك باحث يعني حس في نفسه ليش ما حد مهتم بالبحر؟ يعني صياد يعمل اسماك يسمي سمكه هذا عايده ويسمي هذاك شرام ويسوي هذا قصيقصا ويسميه مش موجوده هذه الاسم في العالم كله اللي عندنا
0: قلنا في حضرموت
1: متداول
0: يعني بين الصيادين
1: بين الصيادين
0: والمواطنين
1: والمواطنين بشكل عام. شفت كيف؟
0: نعم.
1: فالأمور تحتاج لمن يهتم بالبحر وإلى الآن مش موجود.
0: نعم.
1: أنا ممكن وضعت لقيت هذه الكتب وشرت إليها لعل أنها تفيد في وقت إذا ما حد يهتم بها الآن. والأمور أيضا تحتاج إلى ترتيب. شفت كيف؟ إلى ترتيب الإشكالية ما بين الصيادين أنفسهم.
0: طيب ماذا عن حل هذه المشكلات يعني؟
1: والله المشكلات الآن في خطوات الآن قايمين بالصيادين فيما بينهم في مراعاة الحفاظ على البحر.
0: جميل.
1: ولكن في هناك من الصيادين ما يريدون في حلول التم هو مصلحته. نحن الآن أيوة أنا بعطيك الآن مثال. عندنا مشكلة ما بين بعض من الصيادين المكلة وبعض من الصيادين الرقم على سبب أو خلفية وسيلة اللي هي وسيلة الشبك. وهذه المشكلة موجودة
0: قديمة
1: من عام 1966. عندي وثائق وحلول وتدخل السلطة القضائية في حل هذه المشكلة لأنها يعني احتلت الفترة وبعدين رجعت. وحسب ما أنه كل واحد الآن عارف أن يحصل مضرابة ما بين بعض الصيادين على خلفية الشبك. وأيضا صيادين الركوب يعني عندهم وجهة نظر حول ركوب البحر والسراج في الليل. فالمشكلة اللي حصلت في عام 2008 في وقت المحافظ هذا اللي هو سام الخمش وتدخلنا وحلينا. وكانت يعني ربك استر أنه ما خلاها نتطور إلى القتل. ومشكلة ثانية قريب هنا حصلت ومشاكل تتكرر. فجاءت الفكرة ان احنا كيف نحل هذه الاشكال
0: يعني من جذرها يعني
1: من جذرها. في مشكلة الان موجودة ما بين اهل الحامي والشحر لكن الان عملوا لها حلول. نحن الان في المكلة نريد ان نحل هذه المشكلة وعن طريق صلح ذات البين الشيخ صالح المنصب الشيخ صالح عبد الله باوزير لهم دير مكتب شؤون القبائل. وطبعا الموضوع المحافظ هو على علم بهذا الكلام وتم الجلوس معه وبارك في هذه الخطوة.
0: جميل.
1: وتم الجلوس مع الأستاذ سالم محمد بداود اللي هو رئيس جمعية المكلة وبعض الصيادين الركب. تمام. كان حاضر والمتحدث عن صيادين الركب الربان محمد فريد بن زكر. ويكون أنه يجب أن نتحل هذه المشكلة.
0: جميل.
1: الوقت اللي فيه مساعي لا تحتل من قبل بعض الأطراف. فالتقينا أيضا برئيس جمعية الفاروق اللي هو المكلة سيد أبو سبعة وبارك لهذا الخطوة.
0: جميل.
1: والتقينا بمدير تعاونية المكلة باسل سيد سمولان وبارك لهذا الخطوة.
0: الكل بارك.
1: في اللقاء الأول اتفقنا أن نعد لائحة مصغرة كذا خاصة ببحر مديرية المكلة ونضرع من نحصر من نقطة الاختلاف فين تأتي فين الصيادين يتحسون من هذه النقطة. وسعينا أيضا في هذا الجانب والتقينا برئيس هيئة المصايد اللي هو قائم الآن الأخ صلاح ببريدي جلسنا وبارك لهذا الخطوة.
0: جميل.
1: تمام. والتقينا أيضا بالمدير القانوني اللي هو سعيد مدير القانوني بالمحافظة سعيد
0: ثاني؟
1: لا سعيد ليلة الله الحمد رسول الله. تمام. وعلى طريق اللقاء بالمدير العام الأستاذ فياض بعامر واللقاء أيضا برئيس الاتحاد التعاوني السمكي اللي هو عبد الله بزياد وفي الأخير بنلتقي بمدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ سعيد بعمر العمودي. وعملنا لائحة اللي هو مشروع، مش لائحة يعني رسمية، لكن هي مشروع قابل للتعديل. الهدف كله لو ما توافقوا على هذه اللائحة، ما طرحوا ملاحظاتهم وقالوا نحن هذا نحن ما بغيناها، بغينا اللائحة الرئيسية. الهدف كله هو الصلح.
0: جميل.
1: صلح ذات البين ما بين أهل المكلة وأهل الركب، ويجب نحن يكون تفكيرنا في هذا الجانب، وربما أنه في أطراف ما تريد الصلح. نحن عارفين بهذا
0: الكلام، الناس كلهم بوصلح
1: لا، في الشيطان موجود.
0: نعم الشيطان،
1: أنت تصلي ويغزلك الشيطان من هنا وخرى يكون الصلح.
0: نعم.
1: فمساعين الآن قائمة في هذا الجانب، أن نهتم بحل المشكلة ما بين صيادين ركوب والمكلة. جوهر المشكلة في الأخ اللي هو خالد با خالد با اللي هو مدير جمعية المقطعين الأسماك كذلين، جلس معهم وقال لهم لا مختلفين. كان محدد واحد حدد بغى موقع المحمية تكون من هولدين إلى مان بيخة، والثاني قال بغاها من العظم إلى مان المنصة، والثالث بغاها من مكان، كل واحد تراح له ويتنظر. فأنا عملت حل توفيقي بينهم إذا بيرتضموا، واخترت مكان. المكان هذا اللي هو موقع الاختصاص المحمية، يمنع فيها صيادة الحوي، وسيلة الحوي، يمنع فيها طرح الشباك، يمنع فيها طرح الشكات، يمنع فيها الغوص، يمنع فيها استخدام أي وسائل تضر بالبيئة، يمنع إلا بصيات العدة، وسيلة العدة.
0: وين هذا المنطقة الأخطر؟
1: المنطقة من العظم إلى مدار الضيافة.
0: العظم إلى دار الضيافة.
1: هذا تكون محمية، و بعضهم طماعين يقول لك لا، يعني نحن طرحنا حل في هذا الجانب لغرض ان احنا نساعد اللي يبغى اكثر نعطيه اقل، واللي يبغى اقل نعطيه اكثر. يكون في معادله موازيه تساعد لوضع الحل. شفت كذا الحين، ويتحمد الرب من الحين اذا كان هذا المكان حددناه خاص بالعده،
0: بالعده
1: وتتحمل المسؤوليه الجمعيات. جمعيات انه لا تسمح لاي حد، فيها عقوبات وفيها حبس وفيها دفع فلوس وفيها كل شيء لغرض الاستقرار. اذا استمرت هذه التجربه ورضوبها على المدى، ممكن بوها لفتره انتقاليه وبعدين شافوا رزق وايد وشافوا من درواه، وكل واحد من حد بعيد لحد شيء شانهم. لكن النظام مهم جدا. النظام مهم جدا. بقول لائحة، اللائحة ما هم التزيين باللائحة العامة دي اللي بوها يقول لك نحن بغيناها على مستوى المحافظات. أصحاب المحافظات كل محافظة لها نظامها.
0: نعم.
1: شفت كيف الحين؟
0: ونحن في حضرموت عندنا اللائحة.
1: عندنا نحن نظام، النظام يطبق في الصومال في عمان.
0: وهو من أفضل الأنظمة.
1: أفضل.
0: نعم. يجب أن يطبق داخل حضرموت، ويمكن هذه اللائحة المصغرة في مديرية المكلة تحل هذه الأزمة وتحل هذه المشكلة، ويكون هناك توافق يعني. ما دمتم كوجهات للصلح وهكذا تتدخلون مع الجهات الأخرى الرسمية.
1: أيوة، نحن الآن المسعى اللي هو موجود لهذه البدايات اللي تمت على طريق استكمال الحوار. استكمال الحوار في تحصل في بعض موجودين بغى رايو، ومن شان هو يقول انا اعترضت على مصالحة ما يقع شت كذا. يعني خليك يعني مقارب الوضع حل للناس، وتبتعد من هذا وخلي الناس تعيش. يعني احنا نقول هذه المحمية، باقي الوسائل تشتغل خارج هذا موقع المحمية. انت ما بغيت، لا انت بغيت المحمية، بغيت هذا المكان، ولا بغيت الناس عادهم يستصادون. بعدين انت بالنسبة لك انت صاحب العدة، بتستفيد من موقع المحمية وبتستفيد من البحر كله.
0: نعم صحيح.
1: بعدين البحر مش حق الركب، البحر مش حق المكلة، عادي تدخل فوة.
0: نعم كل النظام
1: بحر فوة. انت اللي بتحدد بحر المكلة، عندي نظام حق القياطي، بحر الفوة بحر المكلة محدد بقانون. لكن نحن نقول بحر فوة مشان تاخذ مساحة باتجاه بروم. باتجاه بروم، فاصلة ما بين بحر بروم وبحر فوة.
0: نعم.
1: تجعل انك المدينة واسعة. هي المدينة من ناحية موقعها في الأرض تأتي إلى إلى إلى جولة الريان، مدينة المكلة تكبر هيل. وتأتي إلى بعد حلي،
0: هذا كل المكلة. نعم صحيح.
1: شفت كيف؟ لكن بالنسبة للبحر امتداد.
0: نعم تفضل، نأخذ الاتصال. السلام عليكم.
4: أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا هلا، من معانا؟
4: معك أبو عبد الله من المكلة يا أخي.
0: يا هلا أبو عبد الله، تفضل.
4: الله حييك يا أخي. بالنسبة للمسائل قم بضيفك الكريم والأخوان،
0: نعم
4: يشكرون عليها، لكن يعني الواحد لما يسمع الكلام هذا كأن البلاد ما فيها دواء.
2: أخي في قضاء، في جهات تنفيذية، في جهات قضائية، يعني قرارهم بيكون ملزم
0: أكيد،
2: مهما ما فيش حد بيقدر ينقع صوته، خلاص قرار من القضاء ملزم. لكن بالنسبة للمساء يعني ممكن كل قرار مش ملزم. التالي ليش ما يفعل مثلا هذا الشيء؟
0: ممكن يطلعوا على الجهات الرسمية القضاء. تفضل معك.
2: هذا هو الأصول يعني.
1: نعم. يا أبو عبد الله مشكور يا أخي، ملاحظتك هذا وارد، لأن اللوائح السابقة كلها عندما يخالف
0: يسمعنا احنا مرات
1: يسمعنا عندما يخالف الصياد وتروح الرقابة إلى القضاء، القضاء يحبس المسؤول. ليش؟ لأنه هي اللائحة نفسها غير قانونية، قضاء من ناحية قانونية قضائية. هذه اللائحة المصغرة اللي نحن عديناها يشارك فيها القضاء، وهذا
0: يعني معكم
1: اللي نحن من ضمن خطواتنا أن يكون موجود فيها حاضر.
0: جميل.
1: الإجراءات القانونية في هذا الجانب تأتي هي عقولك إذا لم يوجد القضاء في حسم هذه الأمور ومساعدة السلطة ومساعدة هيئة المصايد ومساعدة الصياد في ضبط المخالفين، لا يمكن أنك تنفذ عقوبة إلا عن طريق الأمن، تحبسه ولا تقول لا. هو القضاء اللي يفصل في مسألة الحبس في النيابة في ذي، شفت كيف؟ وهذا نحن قايمين على إن شاء الله أنه لا يمكن نحن نقدم على أي خطوة إلا بعد الجلوس مع رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة ويعطي مندوب. أنا كنت مشارك في اللائحة الأخيرة هذه اللي عدت اللي عممت على الجمعيات، لا يوجد قضاء. فنحن وضعنا الآن أن القضاء جزء من ضبط النظام.
0: جميل.
1: وعلى أساس أنه نريد من محكمة رئيس محكمة الاستئناف أن يفرق مندوب خاص، هي مفروض شف يا أبو عبد الله مفروض موجب في محكمة عسكرية وفي محكمة تجارية وفي، ليش بيكون في محكمة ونيابة خاصة بشؤون البحر والملاحة البحرية؟ هذا اللي هو جعل الناس يمشون في دوامة مفرغة ولا شيء حد ضبط حد في هذا الجانب. لكن نحن عملنا يعني اجتهادنا كذا وقادمين أن نشرك القضاء في ضبط هذه الأمور وضبط المخالفين ومساعدة لمصلحة الصيادين في أن يكون في نظام وفي حساب وفي عقاب.
0: نعم. أنتم ما سعيتم من جانبكم يعني تدخل القضاء ويكون
1: أيوة نحن ساعين خير.
0: نعم.
1: ما نحن طالبين أي مصلحة كانت ولا نحن طالبين زيادة الشر بين الناس ولا نحن طالبين
0: الصلح
1: نحن الصلح بين الناس. نعم. ونريد الناس أن تتوافق بهذا الجانب.
0: نعم. نأخذ اتصالك. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا هلا، من معنا؟
5: معك زكي صالح من المكلا.
0: هيا استاذ زكي تفضل، معك الاستاذ عمر بامتيرف.
5: نعم، تحياتي لك استاذ محمد، تحياتي للاستاذ عمر بامتيرف. ما شاء الله تبارك الله، كفى ووفى ما شاء الله تبارك الله. كيفك استاذ عمر؟
1: الله يسلمك وبقيك. حياك الله استاذ زكي، الله طول عمرك وبقيك.
5: لله نحن نبغى ناكل دائما بين الفينة والاخر، تطرح النحل المواضيع هذا ما شاء الله تبارك الله.
1: الله يطول عمرك وبقيك.
5: انا اقول لك متى نرى بحرنا زاخر بالاسماك؟
0: تمام.
5: هذا السؤال الأول.
0: شكرا يا.
5: هل ترى أن كثرة الجمعيات هذه هي سبب في عملية الخبيط واللقى من مجموعة صيادين اللي قالوا جمعية كل شيء؟ ليش ما تكون هذا جمعية واحدة أو تكون جمعيات، جمعية المكلة، جمعية حير، جمعية الشحر، يكون كلهم تحت نظام واحد؟ يعني أنا أرى أن كثرة الجمعيات هذه الآن تحدث مشاكل وتحدث شغلات وتحدث ما لا يحمل عقباه.
0: نعم.
5: ومن هو المتحكم الآن في البحر؟ هل هم السلطة المحلية أو الدولة أو القطاع الخاص أو شيء؟
0: نعم.
5: يعني نحن معدرين من البحر من يو نهب منه.
0: نعم. شكرا أستاذك على هذا المحاور. شكرا.
5: شكرا جزيلا، الله يسلمك يا
1: مرحبا. أولا أشكرك جزيلا الشكر أخ زكي، وهذا ناس عن حرص منك بل أنت يعني فرحتنا كثير بهذا السؤال. أولا بالنسبة متى نرى أنه بحرنا يكون يزخر بالأسماك؟ النظام، تطبيق النظام، التزام الصيادين بالنظام، كل شيء بيحصل. ربك يعني كريم، وعندما يرى أن الإنسان يحافظ ويراعي على مصلحته يطلب من الله أن يساعده، ولكن أنه يطلب لدمار البحر يكون مصير البحر بهذا اللي نحن فيه. الشيء الآخر
0: كثرة
1: الجمعيات هو عامل. ليش؟ لأنه الصيادين ما يختارون الناس القدوة أو الناس أصحاب الخبرة أو الناس المسؤولين الكفوة في إدارة بعض الجمعيات. بعض الجمعيات ناجحة وبعضها جمعيات موجودة كركسة، يعني ترى أن الهيئة للجمعية كلها كلهم أميين، بل أنهم يعني يجودهم واحد وعلى كيفه، ومهم مهمتهم أنهم بغوا العائدات تتكيف، وحاصل هذه المشاكل. والنظام الاتحادات والجمعيات ما ما ما يجعل انه او يفرق بحقيقه وجود هذه الجمعيه. هناك جمعيات في القانون قائمه على الطلبه غير انتاجيه، وهناك جمعيات انتاجيه في مجال الزراعه في مجال الاسماك. يجعل النظام والعمل متساوي ما بين هذه الجمعيات الخيريه وما بين الجمعيات الانتاجيه، وهنا الغلط. شف هنا جاءت اللخبطة في إدارة العمل السمكي. أيضا الجمعيات كثرتها فعلا ما شيء داعي لها، لكن انقسام الصيادين، عندما ينقسموا الصيادين ما معهم إلا يدخلون من باب النظام أنهم يكونوا لهم جمعية. الهيئة اللي هو مكتب الشؤون الاجتماعية ملزم أنه أي مجموعة عدد يطالبون بقيام جمعية يسلم لهم قيام جمعية. لكن النقوة في إدارة العمل، كمان الآن العمل الإداري اللي موجود يطرح مدير بدايته نزيه وبعدين قدوا يخبطوا بقعة كله، شفت كيف؟ وتدار الأمور الدور في حلقة يعني من الفساد، شفت كيف؟ فسالك وشيه، ومن هو يتحكم في هذه؟ يتحكم فيها اللي بيده مقاليد العدي حق الجمعية، اللي فيها مقاليد من يسير المواقع الإنزال، هذا اللي يتحكمون في هذا الجانب. وضاعت الأمور، ومن هي يتحكم في البحر؟ طيب نا الآن بعطيك إفادة يا أخ زكي، وشرت لها بداية كلامي حول فتح مصانع الطحن في الدول في العالم كله. لا يوجد مصانع طحن أو هارس أسماك نهائيا، عندنا نحن موجودة. هذا من ضمن
0: الأسباب يعني.
1: أيوة. الأمر اللي جاء من عضو الرئاسة اللي هو الزبيدي الآن هذا موجود، وعمده وزير الثروة السمكية، يا ريتهم عالجوا. انت جبت هذه المصانع وعطيتها رخصة انها تكون موجودة تعمل في حضرموت والمهرة، طيب رتب عملها، رتب سوي لها آلية، لا تظلم البحر، لا تستنزف البحر، يعني يبغى معالجات وشيء ما يخدم البحر والصيادين والمجتمع في حضرموت ولمن بشكل عام.
0: استاذ عمر، طبعا الوقت الان انتهى وكثير من الاتصالات لازالت، وايضا لدينا كثير من الاسئله، لكن الوقت انتهى تقريبا. وكلمتك الاخيره استاذ عمر.
1: اول كلمه الاخيره، عندما انا اذكر الزبيدي مش القصد ان استهدفه، لا انا اقول انه في غلط، فيجب أن معالجة هذا الغلط، والآن محافظ في محله في كرسيه الآن يعالج هذا الجانب. ولا يظلم أصحاب المصانع، ما دام أنتم أصحاب المصانع الآن موجودين وأمر واقع، تمام. وكلمتي الأخيرة أيضا أوجه شكري لكم وللحاضر الغايب الأستاذ فهيم بخريبي، ولجميع الأخوان في إذاعة المكلة، وللأخت فرح محمد، وأيضا أشكر كل منهم ملتزم بنظام البحر، واشكر كل منه يحب بحر.

مثل ما كان عليه وأحسن بالالتزام بلوائح الاصطياد المطرحة من قبل المؤسسات السمكية الرسمية، وأيضا أنتم كباحثين في مجال الأسماك وأعضاء في هذه الكيانات المسؤولة. أشكركم مرة أخرى وأشكر كل من استمع إلينا أو اتصل بنا. تحياتي محمد أحمد بن شيخ وكر، وتحيات الزميل أسامة عمر جابر ومادلينا وكود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شكاوى على الهوى. شكاوى على الهوى تواصل أثيري أسبوعي. نرفع من خلاله شكاوى وملاحظات ومقترحات المواطنين إلى المسؤولين. شكاوى على الهواء مع فهيم باخريبة.

الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.

العلاقة بين القانون والمجتمع علاقة جدلية، فلا يتصور مجتمع بلا قانون ولا قانون بلا مجتمع. وإذاعة المكلا تقدم أنت والقانون. أنت والقانون من إعداد إدارة الرقابة والتوعية القانونية بمكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرموت.

0: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أنت والقانون. تعد مسألة السلامة البحرية من أهم المسائل المتعلقة بقطاع النقل البحري عموما، ولتسليط الضوء عليها نسعد في هذه الحلقة باستضافة الدكتور نبيل عبد الله بن عيفان، نائب مدير عام الهيئة العامة للشؤون البحرية فرع المكلا، والحاصل على الدكتوراه في النقل البحري، والذي كان قد حصل سابقا على درجة الماجستير في تخصص السلامة البحرية. فأهلا وسهلا دكتور نبيل.
1: أهلا وسهلا بكم، عظيم الشرف لي أن أكون ضيفا معكم في هذا البرنامج المتميز والذي يتحدث عن الجوانب القانونية، وأشكركم شكر كبير على استضافتي وعلى اختيار هذا الموضوع المهم الذي يغفل عنه الكثير لعدم تواجدنا أو بعدنا من الجوانب الإعلامية، وسنستغلها بإذن الله، نستثمرها فرصة اليوم للتعريف بموضوع السلامة البحرية وتشريعاتها المتخصصة المختصة، سواء كانت التشريعات الدولية أو التشريعات الوطنية.

0: في البداية حبذا لو تعطينا دكتور نبذة عامة عن القطاع البحري بشكل عام.
1: حظيت اليمن سبحان الله، الله تعالى أعطى هذه الدولة إمكانيات عظيمة جدا في موقعها الجغرافي المتميز، وهي تشرف على تطل على البحر العربي وخليج عدن من جهة، والبحر الأحمر من جهة أخرى، إضافة إلى باب المندب الذي تمر عبره أكثر من 20,000 سفينة في العام. فهذا الموقع الجغرافي جعل لهذه الدولة أهمية كبيرة جدا في جانبها البحري، وهي للأسف أهمية لم تستغل استغلال الصحيح، وإلا لو استغلت الاستغلال الصحيح واستغل هذا الموقع الجغرافي لكانت اليمن في طليعة الدول المهتمة بالقطاع البحري وموانئها، في طليعة الموانئ الناجحة، بعكس الآن الموانئ الناجحة في المنطقة هي موانئ في الخليج مثل جبل علي، ميناء جبل علي أو ميناء جدة في السعودية أو ميناء صلالة في عمان. وكان الأولى أن يكون ميناء عدن مثلا كمثال هو أفضل ميناء وأول ميناء من ناحية الإنتاجية في المنطقة بسبب هذا الموقع الجغرافي، إلا أن الدولة أهملت في هذا الموقع الجغرافي. قطاع النقل البحري هو من القطاعات المهمة جدا في العالم، وكل الدول تعطي هذا القطاع أهمية كبيرة. وسأضرب لك مثال فقط بسيط لكي تعرف أهمية القطاع البحري، خذ مثالا للدول التي أطلق عليها القانون الدولي الدول الحبيسة، يطلق عليها الدول الحبيسة، الدول المحبوسة، وهي الدول التي لا تطل على بحار، فبالتالي جميع احتياجاتها وجميع استيراداتها وجميع صادراتها تمر عبر دول أخرى، فهي دول ضعيفة جدا لأنها لا تملك القرار في موضوع الواردات والصادرات. هذا كمثال بسيط جدا. ثم انظر إلى الدول الأخرى التي تعتمد اعتماد كامل في جميع إيراداتها على الموانئ البحرية، لا يوجد لديها نفط، لا توجد لديها معادن، لا توجد لديها موانئ بحرية ناجحة، استطاعت هذه الموانئ أن تكون رافد أساسي وقاطرة أساسية لاقتصادياتها. فكيف لو هذه الدولة اليمنية، كيف لو استغلت هذا الموقع الجغرافي واهتمت بالموانئ الخاصة بها لكان لها دور كبير جدا، ولكان لهذا القطاع أهمية كبيرة جدا مثل الدول التي نجحت في هذا المجال.
0: إطلالة جميلة دكتور على واقع القطاع البحري وأهميته. لعلنا الآن ننتقل إلى مفهوم السلامة البحرية. ما المقصود بمفهوم السلامة البحرية وما هي أبرز مقوماتها؟
1: السلامة كمفهوم واضح، السلامة مفهومها واضح، لكن كلمة السلامة البحرية، علماء النقل البحري يقسمون السلامة البحرية إلى ثلاثة أقسام أساسية. أول قسم وهو أهمها وهو سلامة الأرواح، سلامة الأرواح في البحار، أي الطواقم التي تعمل في السفن أو المسافرين عبر السفن أو العاملين في الموانئ البحرية. فالقسم الأول من أقسام السلامة البحرية هي سلامة الأرواح في البحار، والقسم الثاني من أقسام السلامة البحرية هي سلامة السفن، سلامة هذه الأداة التي تسمى في القانون، مدام حلقتنا قانونية، تسمى أداة الملاحة، تسمى في قانون أداة الملاحة. فهذه السفن التي تبحر والتي تبلغ أسعارها عشرات بل مئات الملايين من الدولارات، تهدف السلامة البحرية إلى تحقيق السلامة لهذه السفن بحيث تبحر وتصل بأمان إلى الموانئ التي تقصدها. ثم القسم الثالث من أقسام السلامة البحرية هي سلامة البحار نفسها، سلامة البيئة البحرية، المحافظة على البيئة البحرية من أي تلوث كان، وبالأخص التلوث النفطي، بحيث تكون الكائنات البحرية والأحياء البحرية والبحار هذا المورد وهذه التي فيها الإمكانيات الكبيرة لابد أن تكون سالمة من أي إضرار بها، بحيث لا ينعكس هذا الإضرار على الكائن البشري الإنسان الذي هو الهدف الأول من أهداف السلامة البحرية.
0: جميل. لعلنا نتساءل الآن دكتور نبيل، كيف انعكست مبادئ وأحكام السلامة البحرية في القانون البحري اليمني وقبله في الاتفاقيات الدولية؟
1: الاهتمام بالسلامة البحرية يأتي في مقدمة أمور الاهتمام هو التشريع البحري، لأن لن يتم المحافظة أو تحقيق السلامة البحرية إلا بوجود تشريع، ودائما التشريعات البحرية أول شيء تقسم التشريعات البحرية أو القوانين أو اللوائح سميها أي ما تسميها، فهي تشريعات في النهاية، تقسم بحسب جهة الإصدار إلى تشريعات دولية وتشريعات وطنية. الدولية التي تصدر عن المنظمات الدولية المعتمدة، سواء كانت منظمات دولية مثل المنظمة البحرية الدولية IMO التي هي أحد الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، أو منظمات إقليمية تكون عبارة عن اتفاقيات ومذكرات تفاهم ما بين دول في منطقة معينة، أو تكون تشريعات وطنية تصدر عن الدولة نفسها. فيعني الاهتمام بالقطاع البحري الذي أسلفنا كما أسلفنا جعل الطمع الإنساني، الطمع الإنساني لا يولي أي أهمية بالسلامة البحرية، كان الهدف هو اقتصادي فقط، كثرة السفن، كثرة الأنشطة، ولكن مع هذه الكثرة ومع هذه الأرقام الكبيرة أصبح هناك ضرر على الحياة البشرية، سواء ضرر

0: المستمعون الكرام من إذاعة المكلا نحييكم ونقدم إلى حضراتكم الموجز الختامي ليومنا الجمعة. أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالات هاتفية بعضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن طارق صالح وعضو اللجنة العسكرية العليا اللواء الركن يوسف الشراجي وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء حمدي شكري وعدد من القادة العسكريين للاطلاع على تطورات الموقف الميداني وسير العمليات في جبهة محافظة تعز. التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني بمكتبه المدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الأستاذ أمين بعباد ونائبه الأستاذ علوي الحامد لمناقشة مستوى سير العملية التعليمية والوقوف على أبرز المستجدات والقضايا المرتبطة بالقطاع التربوي والتعليمي بما يعزز استقرار الدراسة وانتظامها في عموم مديريات الساحل. دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان باربع أمس بمدينة سيئون مشروع الدعم الدوائي لمرضى السرطان الذي تنفذه مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان بتمويل من مؤسسة السائر بدولة الكويت الشقيقة. بحثت قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بالعاصمة المؤقتة عدن مع قيادة وزارة المالية جملة من القضايا والملفات المالية المرتبطة بالمحافظة وفي مقدمتها حصة حضرموت من الموارد والالتزامات المالية القائمة إلى جانب مستحقات ورواتب المتعاقدين وذلك في لقاء مشترك ضم وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس ووكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة مختار الشريحي ووكيل الوزارة لقطاع التنظيم خالد اليريمي. بحث وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض صلاح الجهوري أمس بمدينة المكلا مع ممثل مؤسسة الدعم الدولي للشمال الأوروبي NIS Foundation الأستاذ طارق أبو بكر غانم ومساعد ممثل المؤسسة النرويجية محمد سبيت الصعري آفاق التعاون والشراكة لتنفيذ عدد من المشاريع والبرامج التنموية في محافظة حضرموت. مستمعينا من إذاعة المكلا قدمت إلى حضراتكم الموجز الختامي للأخبار ختام رسالة الإذاعي لهذا اليوم هو القرآن الكريم حيث نصت وإياكم للمقري الشيخ محمد صديق المنشاوي وما سيتيسر له من سورة يونس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

الكتاب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون

لقاؤنا يتجدد بكم عند 7 من صباح غد السبت. إلى ذلك الموعد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت.